إذاعة جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: حظك على الهواء.
1: تشهد سماؤنا اليوم تحولاً عميقاً في المشهد، فقد انتقل القمر لينضم إلى أحضان برج السرطان المائي ليلتقي هناك بكوكب الفكر والاتصال عطارد. هذا الاقتران الفريد يمنحنا يوماً تذوب فيه الأفكار بالمسامحة، ويسيطر فيه الحدس والذكاء العاطفي على قراراتنا. وفي الوقت نفسه تبدأ الزهرة بخطواتها الأولى على أعتاب الأسد لتشعل رغبتنا في التميز، بينما يستمر المريخ في الثور ليمنحنا الصبر والقدرة على التنفيذ. دعونا نبحر سوياً لنكتشف ما تحمله هذه التموجات لكل برج من الأبراج. برج الحمل. أيها الحمل الشجاع، مع وجود زحل ونبتون في برجك يدعوك الفلك اليوم للتوفيق بين أحلامك الكبرى والمسؤوليات الواقعية. انتقال القمر إلى السرطان يوجه اهتمامك نحو بيتك الداخلي وعائلتك. قد تشعر برغبة في قضاء وقت أطول مع المقربين أو ترتيب شؤونك المنزلية. وازن بين طموحك الخارجي وسلامك الداخلي. برج الثور. يا صديق العزيمة، المريخ المستقر في برجك يمنحك كاريزما القيادة والقدرة على مواجهة التحديات بثبات. واليوم بوجود تجمع الكواكب في السرطان تصبح كلماتك قادرة على الإقناع والتأثير بشكل مذهل.

0: الوقت مثالي لتوقيع العقود أو إجراء المحادثات الهامة أو حتى القيام برحلة قصيرة مثمرة. برج الجوزاء. أيها الجوزاء الحيوي، الشمس تشرق في برجك لتمنحك الطاقة والحضور الطاغي، بينما يتواجد أورانوس قريباً ليفجر إبداعك. انتقال القمر وعطارد إلى بيتك الثاني يوجه تفكيرك اليوم نحو المكاسب المالية وإعادة تنظيم ميزانيتك. فرصة ممتازة للتفكير في استثمار جديد أو جني ثمار جهود سابقة.
1: برج السرطان. أنتم نجوم اليوم بلا منازع. بانتقال القمر لبرجكم واقترانه بعطارد والمشتري، تعيشون ذروة عاطفية وفكرية استثنائية. حدسكم في أعلى درجاته، وقدرتكم على التعبير عن مشاعركم وأفكاركم تجذب الجميع إليكم. استغلوا هذه الطاقة الكونية المباركة لتبني مبادرات جديدة والشعور بالتجدد. برج الأسد. أيها الأسد العزيز، الزهرة تبدأ بالاقتراب من عتبات برجك لتمنحك لمسة من الجاذبية والسحر الشخصي. ورغم ذلك، فإن تجمع الكواكب في البيت الثاني عشر ينصحك بأخذ قسط من الراحة والابتعاد عن الضجيج. استخدم هذا اليوم للتأمل وترتيب الأوراق الخلفية وشحن طاقتك لانطلاقة كبرى قريبة. برج العذراء. يا صاحب الفكر الثاقب، تراجع العقدة الفلكية في برجك يطالبك بالتخلي عن جلد الذات أو الغرق في التفاصيل. لحسن الحظ، الأجواء الفلكية اليوم ممتازة على الصعيد الاجتماعي، حيث يفتح لك القمر في السرطان أبواب الدعم من الأصدقاء والمجموعات. يوم مثالي لتوسيع شبكة علاقاتك وتحقيق أمنية طال انتظارها.
2: برج الميزان. أيها الميزان الدبلوماسي، تتجه الأنظار إليك اليوم في بيتك المهني وعلاقاتك العامة. تجمع الكواكب في أعلى نقطة في خريطتك الفلكية يضع أعمالك وإنجازاتك تحت المجهر. تواصلك ذكي ومحسوب بفضل عطارد. استغل هذا اليوم لإبراز قدراتك أمام المسؤولين أو لاتخاذ خطوة هامة في مسيرتك.
1: برج العقرب. أيها العقرب الشغوف، الأجواء الفلكية اليوم تفتح أمامك آفاقاً واسعة ورحبة. القمر وعطارد في البرج المائي الصديق السرطان يحفزان رغبتك في التعلم، الاستكشاف وتوسيع المدارك. قد تتلقى أخباراً سارة من بعيد أو تجد حلاً لمسألة قانونية أو أكاديمية. انطلق بثقة فالأثير يدعمك. برج القوس. أيها القوس الطموح، تواجد ليليث في برجك في مواجهة الشمس قد يولد بعض التناقضات الداخلية، لكن تجمع الكواكب في بيت التحولات والمال المشترك يمنحك بصيرة حادة جداً اليوم. حان الوقت لمواجهة بعض الأمور المعلقة بشجاعة وترتيب حساباتك المالية أو العاطفية العميقة بهدوء وذكاء.
2: برج الجدي. أيها الجدي الحكيم، تسلط الكواكب اليوم الضوء على شراكاتك وعلاقاتك الثنائية. انتقال القمر وعطارد إلى البرج المواجه لك يضعك في موقف يتطلب الاستماع الجيد والمرونة في التعامل مع الشريك، سواء في العمل أو العاطفة. تراجع بلوتو القريب يذكرك بأن القوة الحقيقية تكمن في التفاهم لا في السيطرة.
1: برج الدلو. أيها الدلو المبتكر، تراجع بلوتو في برجك يدعوك لغربلة قناعاتك القديمة، بينما يطالبك الفلك اليوم بالالتفات التام لصحتك وروتينك اليومي بوجود القمر في السرطان. رتب مهامك المهنية الصغيرة ولا تستهلك طاقتك في القلق. إنجاز الأعمال المتراكمة اليوم سيمنحك راحة نفسية لا تقدر بثمن.
2: برج الحوت. يا صاحب القلب النقي، العقدة الشمالية في برجك تستمر في دفعك نحو النمو الذاتي، واليوم يبتسم لك الفلك بشكل خاص مع انتقال القمر وعطارد إلى بيت الإبداع، الحب والأطفال. تشعر بتدفق كبير في الحيوية والقدرة على التعبير عن مواهبك. يوم مثالي للمرح، الفن وقضاء أوقات سعيدة برفقة من تحب.
1: كانت هذه خارطة النجوم لليوم. تذكروا دائماً أن حركة الكواكب ترسم الممرات، ولكن خطواتكم وعزيمتكم هي التي تصنع الوجهة والنهايات. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى لقاء متجدد يجمعنا عبر هذا الأثير.
3: حظك على الهواء.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام جوني الصديق على جبل لبنان. ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال، اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

0: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: خالد الهبر.
3: فيني معك وديني عشرة الحمراء. فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
2: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل.
3: يا عشرة الحمراء.
2: السبت 27 حزيران.
3: تحلالي بالحمراء.
2: تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
3: فيني

0: إنها السابعة تماماً في استوديو واحد في إذاعة جبل لبنان. صباح الخير، الله معك يا وطني لبنان، الله معكم يا لبنانية. نجدد دايماً بإذن الله تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وبتقوى بكل المناطق اللبنانية بدعمكم وبإعلاناتكم وسبونسورينج عبر إذاعة جبل لبنان. فيكم تسمعونا أيضا لايف ستريمينج جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الثلاثة 16 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد، الموافق للأول من شهر محرم 1448 هجرية. الأول من محرم هو أول يوم بالسنة الهجرية. كل عيد وأنتم بخير، سنة مباركة هجرية وميلادية وبكل التوقيت. نحن لألكن ونحن معكن، إذاعة جبل لبنان رفيقة الوطن. رغم العطلة الرسمية نحن معكن دايماً، كل العطلات الرسمية بتضرب حسابكن، جبل لبنان حدكن، جبل لبنان إذاعتكن بالقول والفعل مش بس شعارات. كل المستمعين الموجودين معنا هلأ اللي انضموا لنا أول مرة، معكن جبل لبنان، خيكن جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا، فترة مستمرة لغاية الساعة 10 بتوقيت وطننا لبنان، مخصصة لألكن أنا وياكن مندير هالفترة. 03-444-037 ابتداء من هاللحظة من لبنان وخارج لبنان فيكن تبعتوا رسائل صوتية ومكتوبة، فيديوهات، كل القضايا. اليوم الصبح أنا جاي على الشغل حوالي الساعة 6:15 في سيارة تويوتا محطوط عليها شارة أنصل حديدية وخافي فيها الرقم، الأرقام مبينين بس خافي فيها الرمز على جيم، هي بعتقد هيك. هلا رح يفايشولنا إياها أكيد الشباب، الله يعطيهم العافية كلهم، كل المستمعين اللي بفايشولي دايما، سمير جونيور، إلي والشباب والصبايا وفؤاد. يلا خليني نسمعكم الرقم، خلينا نسمع الرقم. يا هيدي صباحا
1: خايفة بالكوردي
0: خلينا
1: سير رقمه، هيدا تويوتا خالف لقانون السير، رقمه
0: 522-915 على جيم. بدي فايشو عبك الصبح لأنه طاير طيارة، يعني هونيك الطريق كله من الكازينو لخلدي الطريق ماكسيموم 80 و10% 90 كيلومتر بالساعة. هالتويوتا اللي حاطت شعار خافي فيه الرمز تبع اللوحة حرف الجيم طاير بسرعة 100 على الأقل، فمن هالمنطلق هيدا كمشناك ورح نفيش السيارة ونشوف منو هالأنصل أو شوفار الأنصل أو ما بعرف، يعني من شوفار الأنصل، أنصل تعرفوا المثل شو بيقول، ها شوفار المير مير وشوفار الأمير أمير. يا قولوا الله كبشناك بالفيديو، صورت فيديو لحتى صير على صوت عالي لأنه مش عم بقدر لحقه، النمرة عم تضل بعيدة عني، يعني بس قرب منه شوي صغيرة وارجع خفف سرعتي لأرجع التزم بسرعة 90 بدلا من 100 و110. قولوا الله يا شباب. خلينا نبلش أنا وياكم بأغنية لميشيل توغ لوي، نسمعه ونرجع. يلا شو بدكم تخبرونا أنتو، ناطركن. لوي ميشيل توغ

لوي ميشيل تور نزمل الجميل ونبدا انا وياكم بالموسيقى المرافقه مثل ما قلنا يعني عم نفيش انا وياكم امبارح كمان المستمع اللي بعت لي سياره عليها قضاء قاضي وطلع هالقاضي هو الاب عبدو ابو كسم مدير المركز الكاثوليكي للاعلام حاطط كمان للاسف اشاره قضاء داخل لوحته حسب ما رصد المستمع لنا واكيد بكل محبه القاضي اللي كمان عم بيسوق سيارتها زوجها ومحطوط شاره قضاء حديديه داخل اللوحه او مصبوبه خلافا لقانون السير قانون السير بيمنع وبعده عم يطبق قانون السير يا ودولتنا اللبنانية موجودة فحضرت القاضية المستمعة أكيد العزيزة علينا إن شاء الله ترجع تصور لي سيارتها وشالت يعني رجعت صبت لوحة عادية ما يبيض وجهه معك هذا مش تبيض وجه عم بيورطوكن بالنافعة بعض الموظفين بياضين الطناجر أو شركات صب النمر لوحات السيارات كمان هدول بياضين طناجر إنه أنت قاضي أنت محامي بحق لك تحط رح نصب لك شارة حديدية ونحطها بقلب اللوحة لا حبيباتي ورح نكمشكن كل مين ببلغني عن مكتب صب لوحات سيارات محل صب لوحات السيارات بكل المناطق اللبنانية بنافعة الدكويني نافعة جونية أو نافعة الأوزاعي رح نبلغ الإدارة عنه إدارة النافعة وهيئة إدارة السير ونبلغ الرأي العام إنه المكتب الفلاني لصب نمر السيارات عم بيصب نمر للقضاة والإعلاميين والأناصل والأطباء والمحامين خلافاً لقانون السير عم بيصبوا لهم إياهم داخل اللوحة خلافاً للقانون رح نشهر فيكم ما تفكروا إنه رح تزبطوا فأبونا عبدو أبو كسام عمول معروف شلنا هاللوحة المخالفة للقانون صب لوحة بدون شعار بقلبها فيك تحط شعار قاضي وانت مدامتك عم مسجل السيارة باسم مدامتك ف مدام ابو كسام بكل محبة اكيد بكل محبة للجميع للقاضي المستمعة لمدير المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبدو ابو كسام ولهلا هالانصل هيدا ما بعرف بس سرعته طيار هيدا انا كبسته ما حدا بعت لي فجر اليوم يا صوتك عالي جبل لبنان على 03-444-037 لكم صباح الخير من جان بيض بونجور يا جان نهاركم سعيد عام جديد ينعاد عليك بالخير والسلامة من حسن حسن اللي رقمه بينتهي ب-330 يسعد صباحك بالعام الهجري الجديد وبكل الأوقات اليوم 3/16/2026 ميلادية الموافق للأول من شهر محرم 1448 هجرية سنة مباركة للجميع بكل التوقيت صوتك عالي جبل لبنان لرويال أوتيل إدارة وموظفين بيعيدوكن بكل الأعياد الوطنية واليوم بالعام الهجري الجديد 1448 بيعايدوا مستمعي إذاعة جبل لبنان بلبنان وبكل العالم لرويال أوتيل من الوطن وللوطن وللسياحة اللبنانية فخر أحد عناوين الفخر للسياحة اللبنانية لرويال أوتيل بيروت بالجراند بول روم لاكجوري ويدينج ويدينج فينيو Celebrating the style أحلى ستيل حياة بالجراند بول روم صالة توصف بالإليغانت إليغانت جراند بول روم مواعيد ما بتنتسى أكيد حفل زفاف كل شخص منا مرق بهالتجربة تجربة الزواج حفلة ليلة العرس ونهار العرس وبعد العرس وكل مناسبة تكون لرويال أوتيل بيروت فيكن تحجزوا 04-555-1111
185 لرويال أوتيل بيروت لأعراسكن سيمينرز للشركات لموظفينهم كل الاجتماعات ويليها غداء أو عشاء أو برانش وأيضا رويال سبا رويال جنتلمان باكج فيكن تحصلوا على باكج حلو كتير ريلاكسينج ريتشارجينج بشكل رائع جدا بالرويال سبا أوتيل رويال رويال سبا فيكم مثلا تهدوا ولدكم بالفاذرز داي نهار كامل بغرفة رائعة جدا بتطل على البحر المتوسط وبحر بيروت إضافة للسبا والجيم والخدمات الرائعة والغداء الفاخر والعشاء الفاخر هيك بنكون عم نكرم بينا وأكيد إمنا بتكون معه يعني ما رح تتركه لوحده يروح يستفيد من هال رويال سبا لرويال أوتيل بيروت 04-555-555 وكمان لرويال سبا 04-555-444 لرويال وكل سنة انتو بخير بالأعوام الهجرية والميلادية من الوطن ولكل الوطن لرويال أوتيل صوتك عالي جبل لبنان إلي يسعد لي صباحك إلي عايقي يلا سجل بصوتك شو القصة صاير معك شي مع جيرانك عم يحكيني عن الأقساط اللي مسميها موضوع الزيادة المرعبة على الأقساط المدرسية للسنة الجاية بالمدارس الكاثوليكية سجل لي بصوتك الأهالي صوتكم العالي نحن أكيد صوت الكنيسة وصوت كل الوطن صوت الجامع والخلوة الدرزية ولكن كمان لما يكون في عندكم أصوات منوصلكم إياها للبطريركيات المسيحية والمرجعيات الإسلامية والموحدة الدرزية بتعلوا صوتكم مش معناتها أنه نحن عم نهاجمهم نحن عم نقلن عم موجوعين من الأقساط يا إدارة المدارس الكاثوليكية بكل محبة سمعونا أصواتكم يلا 03-444-037 صوتك عالي جبل لبنان

0: ماذا بعد بوطني وطنكم العزيز والحبيب لبنان؟ كورال أويل شركة لبنانية بخدمة الوطن ومن الوطن لكل الوطن. وكورال أويل في عندها مشروع دايم أسسته ليضل لبنان أخضر، كورال روتس. 100 سنة من العطاء، كورال انترناشنال وكورال لبنان أيضا مزيد من العطاء والأفكار للبنان أخضر وللبنان حلو كتير اللي منحبه، واللي غنت له فيروز ووديع الصافي وصباح وكل الفنانين وزكي نصيف لبنان الأخضر. إليسا شديد إحدى المسؤولات بكورال أويل ومشروع المشتل بكسروان الحبيبة اللي هي عزيزة على كورال أويل مثل ما عزيزة علينا كلنا. شو هو هالمشروع؟ منسمع سوا ريبورتاج على صفحة كورال أويل لبنان. زوروا صفحتهم وعملوا داونلود لكل صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. منسمع سوا.
1: كورال بتآمن بأهمية توعية الجيل الجديد ليحب الأرض يلي منعيش فيها. الهدف الاجتماعي من كورال روتس هو تعزيز ثقافة احترامنا لأرضنا من خلال حملات توعية عن أهمية الحفاظ على الطبيعة مع المدارس وطلاب الجامعات ونشر الوعي البيئي لشبابنا بالمستقبل.
0: إذن منشوف هالشباب والصبايا بهالمشروع بقلب الطبيعة بكسروان وبحضن الطبيعة اللبنانية. ومشكورة كورال أويل على هالمبادرة اللي خبرتنا عنها إحدى المسؤولات بهالمشروع إليسا شديد. برافو إليسا، برافو كل القيمين على هالمشروع. إداري كورال أويل بتحييكن، بتعيدكن عبر إذاعة جبل لبنان. خلينا كمان نسمع ريبورتاج تاني كمان مدته 43 ثانية عن أحد مشاريع كورال أويل الخضرة ولبنان الأخضر ولبنان اللي بيحبوه الأجيال الجديدة والأجيال القديمة، أخضر ويضل أخضر. بنسمع سوا. مشروع بحضن كسروان.
2: احنا فيكم بكورال روتس. احنا اليوم gonna celebrate كلنا سوا the International Environment Day.
0: كورال روتس وشباب وصبايا قاموا بزيارة.
3: شغلته كتير هينة. لما نلعب قبل ب 24 ساعة بالماء ليصير فينا نزرعه.

0: يوم حلو كتير بأجواء الطبيعة الخلابة بهالمشروع الرائد اللي كورال أويل لبنان عم تقوم فيه لمحبة الطبيعة ومحبة لبنان الأخضر. كورال أويل إدارة وموظفين بيرجعوا بيقولوا لكم تهنئة بالسنة الهجرية الجديدة. كورال أويل من لبنان ولكل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ونهار مبارك لألكن من شهيد الوطن الحي طوني يمين. بونجور يا طوني. 03-444-037 ورسالة صوتية.
1: صباح الخير أستاذ جوني، يعطيك ألف عافية. لألك للمستمعين الكرام، أنا بدي أسأل، هولي الدولة لما يجونا مثلا مساعدات وإعاشات وما بعرف شو، لذلك أنا بدي أسأل، هولي اللي بيوزعون الحمص والفول يعني والسكر والرز وهالأشياء بلا بلا بلا ما بعرف شو هن بهالصناديق اللي بيتوزعوا، أوكي كتر خيرهم وممنونكم، يمكن في ناس بحاجة، بس ليش ما بيجوا بيعملوا لنا وزارة التربية ديسكاونت على الأقساط؟ ليش شركة الكهرباء ما بتعطينا شهر فور فري؟ ليش ما بتعطينا شركة الاتصالات شهر فور فري؟ ليش ما بيعملوا ديسكاونت على البلدية؟ ليش ما بيعملوا ديسكاونت على المي؟ نحن معلش يعني ما لحدا اللي حيموت من الأكل، ما حدا اللي حيموت من الجوع عفوا. شو بدنا فيهم الفول والحمص والبازيلا وهل يتصوروا حد الكرتوني؟ يمكن حد الكرتوني بيقدروا يتصوروا، بس إذا عملوا ديسكاونت ما لح يقدروا يتصوروا. فهيدي فكرة هيك ما بعرف إذا بتوصل للمعنيين. إن شاء الله الله لا يعوزنا لإلهم، لا للأقساط ولا للمستشفيات ولا لحدا من الدولة. ونهارك سعيد ويعطيك ألف عافية يا رب.
0: يعني هيدا رأيك وهيدا اقتراحك، أكيد نحترم كل الآراء والاقتراحات. الله يخلص وطننا لبنان من الحرب والدمار، وبعدين ما منعود بحاجة لا لديسكاونت ولا لحمص ولا لفول ولا لبابا غنوج. يسعد صباحك يا مازن ونهارك سعيد، وكل عام هجري وانتم بخير جميعا مستمعي جبل لبنان، مسيحيين مسلمين وموحدين دروز. صوتك عالي جبل لبنان. النائب نعمة جورج فريم والمبادرة الحلوة من خلال إصلاح وتطوير وصيانة مرفق جونية، والنتيجة تجسدت برحلات حلوة كتير وباخرة النقل السياحي الأولى في لبنان سيدر ويفز. النائب نعمة جورج فريم ورجل الأعمال السيد مرعي أبو مرعي زاروا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بالقصر الجمهوري ببعبدة، وأطلعوه على التحضيرات الجارية لإطلاق باخرة النقل السياحي الأولى في لبنان سيدر ويفز، اللي رح تنطلق برحلتها الأولى من جوني لأبرس ب 19 الشهر. هلأ فاجأونا

0: اللبنانيين على استعادة حضور لبنان السياحي والانفتاح على العالم في ظل الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار. مبروك للوطن، لألنا جميعا، من بارك لنفسنا بإعادة افتتاح مرفأ جوني بعد 30 سنة من التوقف. أكيد المبادرة والمسعى الأساسي والتمويل بكل كرم وبكل محبة لوطنه لبنان الأستاذ نعمت جورج فريم، وأكيد رجل الأعمال الأستاذ مرعب ومرعي تلقف المبادرة وباخرة النقل السياحي الأولى بلبنان سيدر ويفز رح تنطلق برحلتها الأولى بعد 3 أيام. هوني بس برسم حبيب القلب الأستاذ نعمت فريم والأستاذ مرعي بومرعي فاجأونا بمكتبكن بالدعوة للصحفيين للرحلة، وطلع أنه هالرحلة هيدي لحتى نكون معكن موجودين ونوصل على قبرص ونفوت على الأراضي القبرصية للاحتفال على مرفق لارناكا بده يكون معنا فيزا شينغن. يعني يمكن يكون كل 100 صحافي هلأ مساق بأنه معه فيزا شينغن، أو 1% أو 2% أو 5% من الصحفيين. يعني نحن كصحفيين ما أعطينا المهلة الكافية لحتى نجيب فيزا شينغن للدخول إلى قبرص أو إلى أوروبا عبر شينغن، وقبرص بتلتزم بفيزا شينغن. هيدي المفاجأة السلبية الوحيدة بهالموضوع. فإن شاء الله أكيد منكون معكم برحلة تانية، حفل الافتتاح وإعادة الافتتاح لهالخط البحري سيدر ويفز ب 19 الشهر بمرفق جوني. مبروك والله يوفقكم كل الخيرين بوطننا لبنان، ومن ضمن صوتنا لصوت السيد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بالمباركة، وهيدا الإصرار من النائب نعمت جورج فريم والأستاذ مرعي بومرعي على عودة السياحة اللبنانية إلى إطارة الطبيعي الرائع. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
1: خير جوني، صباح المستمعين. جوني أنا أكيد نشكرك دايما على مساعدتك على المزورين والسوق وكذا. شوف لي هيدا يعني قدام الفينيسيا، هيدي هلأ قدام الفينيسيا. طب ما جوني نحن مال قلبنا يعني اليوم عفوا بتلتي نصور صور ونبعت لك ونبعت لفلان وكذا ومدري شو للمعنيين. طب بقوة الأمن على الطريق ما بشوف النمر المزورة البيضة ونمر حتى حمرة مزورة كمان جوني. بعديك اليوم نزلنا دفعنا فصل ضمان جوني، دفعنا 23 مليون بس فصل ضمان. بعدين بس عم تلاقي صور بس يشم ريحة بنزين جوني أو مساعدة للشوفيرية بيطلع بيحكي. هلا بهالمعاناة الشوفيرية ليش ما بيطلع بيحكي؟ وينه وين دوره؟ هلا بس حدا يحكي يقول بنزين للشوفيرية، بنزين مدري لمين، بتلاقي دغنط بسام بليس. يا اخي شو متفق معهم انت؟ ليه اشوف هالشوفيرية اللي عم تدفع ضمان هلا فصل بيطلع 13 مليون، في ناس عم تدفع 30 مليون كل فصل. وين بدي اشوف شوفير التاكسي يا جوني؟ وغير هيك ميكانيك وضرايب وتامين والبدك ايه. طب هذا الشوفير من وين بده يلحق؟ زيادة المزورة نازل فينا نخع بالطريق. نعم. يعطيكم العافية ويسعد صباحكم جميعا.
0: وصباحك يا ناصر، وعيد مبارك لك وسنة مباركة بكل التوقيت الهجرية والميلادية. وأكيد عم نوصل نحن صرخاتكم وصوركم ومعلوماتكم، عم نوصلها لقوى الأمن الداخلي وعم ناخد نتيجة، عم بيلاحقوا. بس أكيد يلا الله يخلصنا من هالحرب وتكون الهدنة ثابتة ونخلص بقى ونرجع نشتغل. بدنا نشتغل بشوارعنا، نشتغل سلم أهلي، نشتغل حياة مدنية ومدنية. اشتقنا يعني، عم نشتغل رغم الحرب والظروف، ولكن لما بيتعزز الأمن بتتعزز الدوريات، بتتعزز الاقتصاد، بيتعزز السياحة وغيرها من الأمور، وبتشتغل الدولة اللبنانية الله يعطيها العافية. ونشد لها همتها نحنا، نحن عيونا. في عندي صفحة نحن عيونا كلبنان على الفيسبوك، فيكن تزوروها. كل القضايا كمان الأساسية منحطها.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: Zaarour Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zaarour Club, your destination all year long.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية من ناقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
0: صوتك عالي جبل لبنان، وموجودين معكم ومرافقينكم دايما بكل الأيام بإذن الله من الثانية للجمعة، حتى لو صدف أنه في عطلة رسمية منكون إحنا موجودين معكم ومرافقينكم. واليوم موجودين خصيصا لنقلكن عام هجري جديد، أول يوم من السنة الهجرية، الأول من شهر محرم 1448 للهجرة، 2026 ميلادية من زمن الميلاد. صباح الخير لإلي، فياش لنا إياها للسيارة، هاي دلتلكن كور ديبلوماتيك أو كور كونسول، أنصول خافي الشعار، في اللوحة الأرقام وفي الرمز، خافي الرمز بلوحة سي سي. هالتويوتا مسجلة باسم روبا البار صليبي أو صليبي، روبا صليبي زوجة أديب أسعد من الكورة بطرام، وحاطين اسم الأم زينب. إذن روبا البار صليبي زوجة أديب أسعد من بطرام الكورة، واسم الأم زينب. حاطين يا جماعة على سيارتكم اللي رصدناها بالفيديو فجر اليوم شعار حديدي خافي رمز السيارة، يا قولوا الله. مدام روبا، مسيو أديب أسعد أو أسعد أديب من بطرام الكورة، مخالفين لقانون السير. صوتك عالي جبل لبنان. النائب الأستاذ إبراهيم كنعان ممثلاً فخامة رئيس الجمهورية شارك بريسيتال تحت عنوان لبنان إن غنى. لبنان إن غنى حيث جوقة خواب النغم بقيادة الخوري حنا عيد، بدعوة من اللجنة الثقافية ببلدية الجديد البوشي السد. أمسية حملت رسالة فرح وجسدت من خلال الموسيقى والغناء صورة لبنان الثقافي والحضاري. على صفحة الأستاذ إبراهيم كنعان نشوف فيديو خلال وصوله واستقباله من قبل رئيس بلدية الجديد البوشي السد والمحتفين لبنان إن غنى ممثلا فخامة رئيس الجمهورية. أستاذ إبراهيم كنعان الله يعطيك العافية بخدمة الفن والموسيقى ومكافحة الفساد وكل الأمور والفنون الجميلة بوطننا لبنان. لبنان جميل وكلنا منحب الجمال. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة. صوت واطي كتير، ما في حتى صوت. طيب حسن بسمة، يسعد لي صباحك. رسالتك زيرو فوليوم، ما فيها فوليوم أبدا. صوتك عالي جبل لبنان. الرقم اللي بنتهي ب6-9-5 زاهي، يسعد لي صباحك يا زاهي. باعت شي مبارح بعد الظهر، بس شو هيدا والو بنناه. طيب سجل لي اياها، شو هي اذا انت كتبها هالشغلة هيدي، بعت لي اياها بصوتك. اهلا وسهلا، صباح الخير كمان لكل المغتربين. جود افترنون استراليا، جود ايفنينج امريكا اند كندا، وكمان جود مورنينج بالسويد. جام السويد بيصبح عليكم. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد وطني لبنان؟ مستمع بعت لي الأحد عشية، صباح الخير، بخصوص المستمع يلي بده يوقف نقيق الحمير يلي عم تنتقد رئيسي الجمهورية والحكومة، النقيق للضفادع والنهيق للحمير، مع التمني على الجميع بعدم استخدام الحيوانات بمعرض الإهانة. تحية لك المستمع اللي رقمك بينتهي ب4-2-3. نعم، يعني إذا منشبههم بالحيوانات أعداء لبنان بنكون عم نكرمهم. حق معك، نظرة يعني مسألة فيها نظر. صوتك عالي جبل لبنان. عنوان من عناوين الثقة بوطننا لبنان، فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. مزيد من العروضات المستمرة لغاية 19 حزيران. أهلا وسهلا فيكم بكل حماس للتوفير بكل أقسام المواد الغذائية، الخضار، المسمكة بتستقبلكم كل يوم ما عدا التنين. رجعت المسمكة مع الأسماك البلدية الطازة والمستوردة الطازة من تركيا. أهلا وسهلا فيكم بالمسمكة، قسم المسمكة 6 أيام بالأسبوع، والسمك الطازة بفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جونية، إضافة لزاوية للكوي كوا. الكوا عنده فرع بفهد سوبر فاليو الزلقة نهر الموت باتجاه جونية. أهلا وسهلا فيكن، ودايما في حسومات لمستمعي إذاعة جبل لبنان توصل لغاية 30%. زورون عند المدخل، مدخل السوبر ماركت بالزلقة عالشمال، عند المدخل الكوة في دوازيل تستقبلكن. باريلوس هوكيس تستقبلكن بكل محبة، ولما بتقولوا له انه نحن من مستمعي اذاعه جبل لبنان تحصلوا على 30% حسم على كل الاشياء اللي ممكن بدها كوي او غسيل. كوا دوازيل مارال نورنديزيان باريلوس هوكيس، ويعطيك الف عافيه مارال، انت وزميلاتك وزملائك بفرع الكوة لكل عمليات الكوي والغسيل والتنظيف بخدمة المواطنين على مدخل فهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جونية. أهلا وسهلا فيكم من 8 الصبح للعشاء المساء، ومثل ما قلنا عروضات رائعة جدا على المواد الغذائية، الشاركوتري، الخضار، الفواكه. كيلو البطيخ الأحمر ب67,000 ليرة، والخس الآيسبرغ كابج الملفوف ب34,000 ليرة، وكيلو الخيار ب59,000 ليرة. أهلا وسهلا فيكن، العروضات رائعة جدا أيضا على الأدوات المنزلية الأوروبية والعالمية، إضافة للتوفير كتير كبير بالمشروبات الروحية. فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني، سيئتكن بمحلة وبيعايدوكن إدارة وموظفين عبر إذاعة جبل لبنان بالعام الهجري الجديد. عيد مبارك للجميع. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة وردت أواخر الأسبوع الماضي، عم نبلش نخلصهم كمان ونسمع آراءكم، آراءكم محترمة، ولو خلص الوقت أحيانا واضطرينا أنه نحطهم بأيام تانية. أهلا وسهلا بأصواتكم العالية.
4: صباحو جوني، نهارك سعيد، بتمنى لك يوم حلو يا رب. ترجع مجدد صرختنا كمتقاعدين عبر منبرك الحر، منبر إذاعة جبل لبنان، تنقول أنه من يومين صار في اجتماع لجنة المتقاعدين قدامة مع نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس مصعب، وعلى أساس أنه نوعدنا أنه بأول جلسة تشريعية اللي حيكون أول بند على البنود تبع لجنة الأعمال، أنه البند تبعنا أنه يجددوا لنا، يصححوا لنا الرواتب ويزبطوا لنا وضعنا. ما بعرف، إن شاء الله خير، إن شاء الله عم نرجع نقول عبر هالمنبر، المنبر الكلمة الحلوة يعني جدد صرختنا. بتعرف الوضع ما باين حمل، الوضع على الآخر على الآخر، على أمل أنه يزبطونا هالوضع ويصير وضعنا منيح.
0: نعم، يسعد صباحك أكيد أبو شربل، كل مستمعي جبل لبنان، ونحن وياكم إيد بإيد أكيد بخدمة وطننا لبنان بإذن الله، وبدنا نضل نتداول كل الأمور وصولا لوطن نستاهله وعم نشتغل كرماله. صوتك عالي جبل لبنان. العلامة الشيخ محمد حسين الحاج وجمع من الفضلاء بيدعوكن لحضور المجالس العشورائية الساعة 8:30 المساء على أوتوستراد السيد هادي المكتب الشرعي. مجالس عشورائية العلامة الشيخ محمد حسين الحاج، 8:30 المساء بعشوراء. صوتك عالي جبل لبنان، إذاعة كل الوطن. بريك ومنرجع يا لبنانية لإعلاناتكم وسبونسورينج ودعمكم لإذاعة جبل لبنان. 70-220-8888.

0: ارتاح ارباح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص افتح عنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football عقارض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان
3: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن ويكون فترتنا 03444037 ورسالة وردت بالأيام الماضية أيضا نسمع سوا
4: صباح الخير استاذ جوني سوري أنا امبارح كنت بعت لك فيديو مأخر بس استفزني كتير هالفيديو شيخ واقف قدام الدرق عم بيزيلوا مخالفة عم يتهمهم بالعمالة وعم بيقول لهم أنتوا صهاينة بس لأنه أي واحد بده يعمل شيء بيمثل دولة أي دولة أي شيء بده تعمله الدولة بدهم يتهموك بالعمالة بعد في أوسخ من هيك بعد في أوسخ من هيك يعني حتى إذا ما في إسرائيل وهني عم يعملوا عم يهربوا مخدرات وبتقولهم ليه عم تهربوا مخدرات بيقول لك أنت عميل ما عندهم غير هالمصطلح هالمصطلح هذا عملهم قف بمجتمعهم قف بشعة كتير
3: يسعد لي صباحك رقم انتهي بـ887 نعم وبكل فخر نحن عملاء الأرز اللبنانية عملاء الشرعية اللبنانية عملاء وطننا لبنان ومؤسساته الشرعية العسكرية والمدنية ونفتخر غيرنا عميل الخارج ودمر لبنان والله يخلصنا يا شباب ويا صبايا يا قولوا الله صوتك عالي جبل لبنان والمبادرة السعودية المشكورة مملكة الخير المملكة العربية السعودية باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة العربية السعودية اليوم بالعديد من الصحف والوكالات شفنا أول شاحنة توجهت محملة بالبضائع للمملكة العربية السعودية واقف حد منا السائق مهضوم بعد انقطاع 6 سنوات زميلنا موسى اللي رح نسمع كمان رسالة صوتية منه بعد صورة لصحيفة اللواء الصادرة صباح اليوم 3 أول شاحنة لبنانية تعبر إلى الخليج محملة بالمنتجات الوطنية اللبنانية يقودها ابن بلدة حرار بعكار فراس رجبية انطلقت خطوة رائعة جدا تفتح باب التصدير مجددا للمنتجات اللبنانية للسعودية ولدول الخليج وفي هذا الإطار أيضا ثمن مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر بتوجيه ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة وأشار إلى أهمية القرار بالنسبة للاقتصاد اللبناني الدكتور محمد أبو حيدر عدد إيجابيات هالقرار بيعزز النمو الاقتصادي بيدعم القطاع الصناعي اللبناني بيساند القطاع الزراعي وبيفتح أفاق جديدة أمام المصدرين اللبنانيين وبيخلق فرص عمل جديدة وبيعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان والمملكة العربية السعودية ويعيد ترسيخ حضور المنتج اللبناني بالأسواق العربية نعم وأضاف دكتور أبو حيدر مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة نؤمن بأن دعم الإنتاج والتصدير هو الطريق نحو اقتصاد أكثر صلابة واستدامة. من ضمن صوتنا لصوتك أكيد وصوتك العالي من إذاعة جبل لبنان، مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر وكل الخيرين بوطننا لبنان بالتنويه بقرار المملكة العربية السعودية باستئناف التصدير من لبنان للمملكة السعودية وبالتالي تحذو حذوها دول الخليج العربي الحبيبي. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة وردت كمان بأوقات سابقة من الأسبوع أو آخر الأسبوع.
5: صباح الخير خي جوني، كيفك؟ يعطيك ألف عافية. هي المستمع اللي عم يحكي يعوضوا عليهم للمودعين، ما هني خليهم يرجعون اللي انسرقوا، وما بدنا شيء خي منهم، بس بدنا تعبنا حلالنا، بدنا ما بدنا لا تعويض منهم ولا شيء، كتر خيرهم. بعدين بالنسبة في شغلة ما عدنا عرفنا عنها شيء، ما عد خبرتنا عنها، قصة الأراضي المنهوبة بالجرود، بالجرود العقورة، ما عدنا عرفنا عنها شيء، ما عدنا سمعنا شيء عم خبرنا إياه. إن شاء الله يكون صار في شيء جديد، رجعت الأراضي لأصحابها، كمان هيدي أراضي منهوبة ومسروقة.
3: نعم، يسعد لي صباحك المستمع الياس. يلا بهاللحظات عم بتواصل مع بطرس بيتر كامل بأمريكا، بعده سهران معنا وعم يسمع جبل لبنان.

0: صوتك عالي جبل لبنان. اذا مستمعنا الياس يعني يا ريت طلبنا لنا شي مليون دولار انا وياك، لانه بالفعل المستمع والانسان الناشط والوطني بخدمه وطنه لبنان وبخدمه مسقط راسه العقوره المغترب بطرس بيتر كامل بالفعل بعت لنا رسالة صوتية لحتى نسمعها سوا ونضل نعلي صوتنا بخصوص كل الأملاك المنهوبة وفي ضياع تانية عم تنضم وبلدات ومدن، إضافة للملف اللي أنا حامله من سنوات وسنوات من طريق المطار وأراضيها المنهوبة على يد حزب إيران العميل وغيرها من الأمور. نحن وياكم. الكلمة لألك بطرس بيتر كامل من أمريكا للعقورة لكل لبنان والعالم.
1: صباح الخير للجميع، لأولاد العقورة وللشعب اللبناني، يسعد صباحكم من كاليفورنيا استاذ جوني، صوتك عالي، صباح الخير. بندعي الشعب اللبناني اعملوا معروف تابعونا على صوتك عالي جبل لبنان تنكشف لكم كل شيء صرنا محققينه بإذن الله بخصوص ملفات العقورة اللي كنا عم نحكي فيها من عدة سنين، توصلنا بمطرح كتير كتير متقدم، وأكيد استعملنا في شيء بنقله بالأمريكاني private investigation، يعني نحن قدرنا نخلق مجموعات ناس اختصاصة ومنها كانت ناس مختصة بهالأشياء، وكل إنسان ساعدنا بمحله. ونتمنى على الشعب اللبناني بكل الضياع يستعملوا ذات الطريقة اللي عملناها بالعقورة، تقدرنا وصلنا كل الخيوط كشفناها، ولكن تبين معنا كتير اشياء مهمة بمشيع العقورة بالملك العام والخاص، عشرات الدعاوى موجودة ومنا نبلش نكشف عليها، وخصوصي بملف المشيع شوي شوي كل يوم قضية. والمهم هودي قلون انه قدرنا نكشف قضية الى 10 سنين عند قاضي التحقيق مخفية الخيوط طبعا الاساسية، قدرنا نكشف الشهود اللي استعملهم المختار حضرته، استعمل شهود اصلا مش موجودين، اختلق اسامي، مستعمل 12 اخراج قاعد مزور، استدعى الرفات من امريكا بتكامل متوفين لهم اكثر من 10 و15 و20 سنه، عمل لهم اخراجات قاعد قبضهم كاش بالبترون عند عاطف شميه، هيدي شقفه. بس اللي اهم من هيك الشهود اللي حاطينهم بالملف كمان بينوا، عمل لهم اخراجات قاعد مزورين مش موجودين. هلا فينا نقول لك رئيسي سندرا الخوري، صباح الخير، يسعد صباحك من كاليفورنيا باسمي واسم اغتراب بلدة العقورة والشعب اللبناني، كلنا ناطرين تنحقق العدالة وناخد حقنا وبالناقص، وتبينوا لنا انه لبنان بلد العدالة وبلد الحق والانصاف. هالملف صار موجود بين ايديكي ونحن بطريقتنا الخاصة قدرنا كشفنا هالشهود، ولكن عبر هالمنصة صوتك عالي جبل لبنان والسوشيال ميديا بعد في شخص بلغناه بطريقة بس مش رسمية، بس رح نحكيه على الميديا، روجيه فؤاد يونس من تنورين، حضرتك انت كفايت المعاملة عند عاطف شمية، في قدامك حلان يا حضار وتفاهم مع المحامية استاذي كارل حنا واستاذ طوني طوبية، تتفاهم انت وياهم جي تعطي افاتك، والا خلال جمعتين نحن من ندعي لك كمان بالتزوير والاحتيال. ولكن هلا لحد هون وصلنا، بعد في عنا بملفات بالعقورة كمان رح نخبركن عنها. الشعب اللبناني كله استاذ جوني لازم هالرسالة توصل، كل انسان يتحرك بضايعته، لبنان مليان فساد، كل انسان يجرب يطلب من المغتربين، كل الشعب اللبناني المغترب مستعد يساعد ويكافح فساد وين ما كان موجود بلبنان يوكله محمية، بس بشرط يا شباب عنا خبرة، نحن 9 سنين مع المحامين، مع احترامي للأوادم، في محامية ببيعوكم بقشرة بصلة، انتبهوا على هذا الموضوع، مغترب عايش برا بيخدلك مصرياتك ما بيعمل الشغل، 10 سنين ناطرين، 10 سنين ناطرين شاهدين تنحنا رحنا مبشنيهم. يعطيكم العافية ونهاركم سعيد، وهول المحامية 2 الموجودين على الملف الله يعطيكم العافية ويقويكم، مشكور ونهاركم سعيد لجميع اللبنانية، استاذ جوني يطول عمرك ويخليك، Thank you.
0: الله يطول بعمر كل مين بحب وطنه لبنان، ومنهم صرت تعرفوه صار مثل كأنه خينا وحبيب قلبنا بصوته وباندفاعه وبلهجته اللبنانية الأصيلة، المغترب الأمريكي من أصل لبناني بطرس بيتر كامل. صوت العقورة وصوت كل لبنان، وإذا عند جبل لبنان المنبر، وإذا كان في حدا من اللي ذكرهم حبيب قلبنا بطرس بيتر كامل بحب يرد، حق الرد محفوظ. هيك ساعتها بنحفظ الملفات وبنقدمها للقاضي الرئيسي ساندرا الخوري وغيرها. 70-220-888 كل مين ذكرهم بتحبوا تردوا أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا يكون عندكن الشجاعة وحق الرد محفوظ لألكن من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى ذوق مصبح كسروان، ودعوة من بلدية ذوق مصبح إلى عموم أهالي وسكان ذوق مصبح اللي بيحبوا يحضروا مونديال 2026 وسط أجواء حلوة كتير. لاقونا عرواق كافي، عرواق كافي بذوق مصبح، دعوة عامة والدخول مجاني. أهلا وسهلا فيكن يا شباب ويا صبايا. شكرا على هالدعوة هيدي اللي غطت التكلفة بكل كرم بلدية ذوق مصبح. سيز ألي توفيق صابر رئيس بلدية ذوق مصبح، الله يكبر واجبك بخدمة ذوق مصبح بخدمة وطننا لبنان. بدي أرجع أذكر إنه هالسبت 20 حزيران الساعة 7 المساء بساحة المجلس البلدي بذوق مصبح بأعالي الذوق تكريم أباء البلدي اللي بلغوا 80 وما فوق، احتفال عنوانه الوفاء للجذور بعيد الأب. رح يكون في كلمة للأستاذ جوزيف مغامس، جوقة مارلياس، وفاصل فني، قصيدة من عميد الأباء الشاعر فارس شلهوب، شهادة عمر من السيد مسعود مراد، ووقفة مع الفنان اللي صرنا بنعتبره كمان ابن ذوق مصبح مثل ما أنا ساكن بذوق مصبح وأفتخر. رودي رحمي بحب ذوق مصبح ورح يقدم قريبا جدا مثل ما وعدنا لحديقة حقلة الذهب حد بيتي، رح يقدم لنا من أناملو منحوتي رائعة جدا. رودي رحمي رح يكون كمان له كلمة إضافة لكلمة رئيس البلدية الأستاذ إلي توفيق صابر. إذن لاقونا كونوا معي أنا وياكن حد هالأباء اللي بلغوا 80 وما فوق هالسبت الساعة 7 المساء بساحة المجلس البلدي بذوق مصبح. ذوق مصبح كسروان، يسوع الملك المعلم الديني يحميك ويحمي كل لبنان. يشوع مالكو، مالكو رابو، مالكو شمايونو، يشوع مشيحو، نطار الخلخون. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير لألكن من أبو قاسم. يا هلا يا هلا مجددا ومجددا أبو قاسم وكل المستمعين والمستمعات، نحن وياكن إيد بإيد. صوتك عالي جبل لبنان. وبحسب معلومات من مصادر قضائية يبدو أنه اللجنة الطبية المكلفة متابعة صحة الفنان فضل شاكر أصدر التقرير أنه وضعه الصحي دقيق وخطير، عم بيعاني من الضغط ومن السكري بشكل كتير كبير، ارتفاع الضغط بشكل كبير وارتفاع نسبة السكري بالدم. الفنان فضل شاكر. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا والمزيد والمزيد والمزيد عن المهرجانات الحلوة. مهرجان أعياد بيروت اللي عم تسمعوا البروموسيونات، وأكيد بدي إياكم تحجزوا تكونوا مش بس بالمئات بالألاف عبر فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس. صوتك عالي جبل لبنان.

0: جبل لبنان.
1: كل القصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ يسعد صباحك استاذ جوني ونهارك مبارك والرب يباركك ويبارككم مدام جلاديس موريون برخيخ حوتو حوتو جلاديس حوتو يعني اختي بالسرياني يعني اختنا حوتو ديلان يعني اختنا نحنا ديلان صوتك عالي جبل لبنان تحيه لاهلنا بشويفات الى المؤسسات والافراد والبيوت والمصانع إعلان عن وضع جداول التكليف الأساسية قيد التحصيل وفي هذا الإطار يعلن رئيس بلدية مدينة شويفات عن وضع جداول التكليف الأساسية لكافة رسوم البلدية عن العام 2026 وما قبلها قيد التحصيل وأولا على المكلفين المبادرة فورا إلى تسديد رسوم البلدية المترتبة عليهم خلال مهلة شهرين من تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية وذلك عملا بنص المادة 106 من قانون الرسوم ثانيا عملا بنصوص المواد القانونية وقانون الرسوم البلدية تفرض غرامة تأخير قدرها 2% عن كل شهر تأخير عن المبالغ التي لم تسدد خلال المهلة المبينة بالبند الأول يعني يعتبر كسر الشهر شهر كامل شويفات الأمضاء رئيس بلدية مدينة شويفات نضال ذيب الجردي يسعد صباحك رئيس بلدية شويفات وأعضاء المجلس البلدي وهون بدي أقول لأهلنا بشويفات لما بيكون عندكم بلدية ناشطة يعني أنا لما بيكون عندي بلدية ناشطة مثلا بزوق مصبح مطرح ما أنا ساكن بلدية تانية ناشطة بخدمة الأهالي بلدية مدينة شويفات ذكرتكم ولكن انتوا لازم تبادروا فورا يعني مثل ما انا عملت انا الاسبوع الماضي طلعت على بلدية زوق مصبح وسألتهم للشباب صاروا يضحكوا لكي جوني روح فل بس يجوا التكليف نحن منبلغك لانه بعد ما صدر التكليف بالنسبة لبلدية زوق مصبح فشويفات اصدرت التكليف نضال ذيب الجردي رئيس بلدية مدينة شويفات الله يعطيك العافية اهلنا بشويفات سارعوا ل دفع كل المستحقات وخاصة المتأخر منكن عن الدفع ليه؟ عنا بلدية ناشطة وهالمصاريف اللي عم تتكبدها للخدمة والطاقة الشمسية بخدمة محطات المياه وغيرها من مئات الخدمات اللي بتعملها بلدية شويفات كبلدية ناشطة بتحتاج لأنه أنتوا تقوموا بواجباتكن وتدفعوا جداول التكليف اللي صدرت عن مؤسساتكم وبيوتكم ومصانعكم وكل الأشخاص اللي مفروض أنه يقوموا بواجبهم تجاه بلدية مدينة شويفات اللي مش عم تأثر أبداً بخدمتكم شكراً صوتك عالي جبل لبنان صباح الخير نحن فرصة اليوم بس أكيد منضل نسمع حضرتك كل يوم ونهارك سعيد مرسي كتير فري سبيريت الرقم اللي ينتهي بالـ 996 صوتك عالي جبل لبنان ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان CML الصندوق التعاضدي العلماني بخدمتكم على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع والسنين حماية بترفقكن بكل مراحل حياتكن لأولادكن لألكن للعيلة للبي والأم للأقرباء اللي بتحبوا تقدمولن بوليسة تأمين صحية هيدي أحلى هدية من خارج لبنان للي بتحبوا تكرمون مش ضروري تكرمون بمصاري فيكن تكرمون ببوليسة من CML الصندوق التعاضدي العلماني كل مرحلة بالحياة بتحمل معها لحظات جديدة فرح تحديات وتغييرات ومع الحماية المناسبة بتبقى مطمن البال بكل خطوة على عائلتك على أهلك على أولادك ومحبينك ومحبينكن تواصلوا معنا لتعرفوا أكثر عن التغطية الشاملة CML الصندوق التعاضدي العلماني بتصرفكن 03 4 8 5 7-5-8. زوروا صفحتهم cml.org.lb وصفحاتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. إدارة CML الصندوق التعاضدي العلماني والموظفين والموظفات أكيد بيتمنى لكم سنة خير، ويتمنوا كل الخير لوطننا لبنان والتعايش بوطننا لبنان بالسنة الهجرية الجديدة 1448 للهجرة. هذا هو الوطن، هذا هو لبنان، هذا التعايش وهذه المحبة. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 رسالة.
1: صباح الخير استاذ جاني، سعد صباحك يا رب. الله يحمينا هالدولة يا رب، يقوي الرئيس جوزيف عون والرئيس نواف سلام على هالطغاة الوسخين يا رب. اللي ما بدهم الدولة خايفين من الدولة، بده يضلهم بالفساد يا حبيب قلبي. إن شاء الله يا رب هيك، يا ريت عم يقدروا ينقلوا لنا هالمونديال، إلا عم نتعذب. يا ريت، ما بدنا نحمل الدولة، بس إن شاء الله يا رب هيك. الله يقويهم يا رب.
0: قول الله.
1: بسعد صباحك.
0: وصباحك حلو، ونهارك سعيد، ونهاركم أسعد جميعا مستمعي جبل لبنان. ونصارد يوميا ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني لليوم الثلاثة 16 حزيران 2026، بعنوان أوهام الانتصار واختبارات الحكومة. شئنا أم أبينا، وضعت إيران لبنان وحزب الله والجنوب على طاولة التفاوض مع أمريكا التي كانت تبحث عن أي مخرج للتوصل إلى اتفاق، بعدما كان الهدف في اللحظة الأولى إسقاط النظام. فإذا بترامب لا يريد تغيير النظام ليصل بعدها إلى تفاهم برعاية باكستانية وعربية كاملة، يعطي لإيران للأسف حق التفاوض عن لبنان واللبنانيين، بالرغم من أن إعلان واشنطن الذي صدر قبل أسبوعين وكان برعاية وزير الخارجية الأمريكية الذي رفض أن يدخل على خط التفاوض اللبناني أي طرف آخر، ومع ذلك وفي غياب لبنان للأسف فاوض الإيراني عن حزب الله ولبنان واللبنانيين والجنوبيين، وكأن لا دولة ولا رئيس ولا مؤسسات. للأسف، تضيف إلهام سعيد فريحة، بدأت مؤشرات إعلان الانتصار بالظهور، وها هي رسالة المفتي الجعفري تأتي تحت عنوان رسالة الانتصار الوطني وشرق أوسط بشروط إيرانية. وتبعا لذلك بدأت وستبدأ الدعوات لتغيير الحكومة وتكوين شراكة قوية مع الثنائي المقاوم إذا أراد الرئيس جوزيف عون أن يحكم، وهذه عبارات استعملها المفتي أحمد قبلا. تضيف الهام سعيد فريحة، للأسف سيكون لبنان ساحة الاختبار الحقيقي، لا سيما وأن الحزب لن يكون متفرجا على أي عملية، وسيكون منطقه أننا انتصرنا وفي ظهرنا إيران التي تدعمنا، وعليه لا نعرف من أين سيبدأ الوفد اللبناني المفاوض في محادثاته هذا الأسبوع في واشنطن. ما يسعنا القول، تنهي إلهام سعيد فريحة، ما يسعنا القول في هذه اللحظة أن لبنان الحزين والمغلوب على أمره قد يكون قربانا من جديد على مذبح التسوية، ولن يكون سهلا تبعا للاتفاق تمرير بند نزع السلاح من الآن فصاعدا، إلا إذا أردنا تنفيذ إعلان واشنطن بالقوة، وهو أمر مقبول تبعا لما أعلنت عنه الحكومة اللبنانية من كون حزب الله هو حزب خارج عن القانون. فهل تنجح الحكومة في هذا الاختبار، وكيف وهي مثقلة بالأوهام، أوهام الإعلان عن الانتصارات الكبيرة؟ أوهام الانتصار واختبارات الحكومة بقلم إلهام سعيد فريحة. وعلى موقع الأنوار.com الإلكتروني صيد اليوم بعنوان إنجاز المعاملات. استيقظ الحج الأولى باكرا وقرر أنه يعمل كل معاملاته بيوم واحد. خرج متفائلا وقال لزوجته اليوم سأعود قبل الظهر. أمضى ساعة يبحث عن موقف للسيارة، وساعة أخرى يتجنب الحفر في الطريق، وعندما وصل إلى الدائرة الرسمية اكتشف أن الموظف في استراحة قهوة. انتظر بصبر، ثم قيل له أن ورقة واحدة تنقصه. عاد إلى المنزل ليحضرها، يحضر الورقة، فانقطعت كهرباء فبحث عنها على ضوء الهاتف، رجع من جديد فوجد الدائرة قد أقفلت أبوابها. عاد إلى بيته ضاحكا وقال: الحمد لله، أنجزت أهم معاملة اليوم، تعلمت الصبر من جديد. إنجاز المعاملات، صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة، على موقع الأنوار.com الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان لليوم الثلاثاء 16 حزيران 2026. آخ يا مدام إلهام سعيد فريحة، الله يخلص وطننا لبنان من الأشرار وعصبة الأشرار المستكبرة. صوتك عالي جبل لبنان. رئيس بلدية سلفاية قضى علي الأستاذ وليد بوسعد، اللي هو أيضا مدير عام شركة رامكو التسبي، ودايما عنده نشاطات بخدمة سلفاية وأهل سلفاية، اللي عطيوا ثقة مع المجلس البلدي الجديد. وبصفتي رئيس بلدية سلفاية شاركت إلى جانب أعضاء المجلس البلدي وفعاليات من سلفاية في لقاء مع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، وذلك في مقر الحزب في معرب. هاللقاء كان مناسبة للبحث بشؤون سلفاية وهموم أهلها. نقلوا له للدكتور جعجع أبرز التحديات اللي عم بيواجهوها على الصعيد الإنمائي والخدماتي، وطرحوا مجموعة من المشاريع اللي بيطمحوا لتنفيذها لما فيه خير سلفاية وأهل سلفاية. الدكتور سمير جعجع أبدى اهتماما كبيرا وأكد أن حزب القوات اللبنانية سيبقى إلى جانب سلفاية وكل البلدات في كل استحقاق، وداعما لأي جهد بلدي يهدف إلى تحسين مستوى العيش وتثبيت الناس في أرضهم. يضيف الأستاذ وليد بوسعد بتغريدته: نحن بدورنا شددنا على التزامنا الكامل بالخط السيادي الذي تمثله القوات اللبنانية، وعلى دورنا كبلديات في حمل قضايا الناس بصدق وإصرار. الزيارة قاموا فيها بوقت سابق بلدية سلفية وأهلنا بسلفية قضاء علي الأستاذ وليد بوسعد رئيس بلدية سلفية ومدير عام شركة رامكو التسبي. الله ياخد بيدكم بسلفية المتعايشة مع جيرانا بهالوطن آخر أوطان التعايش لبنان. الله يثبتكم بأرضكم، وأكيد نحن بإزاعة جبل لبنان وكل الخيرين عم نشتغل لحتى يكون عندكم بير ماي ارتوازي غير البير الناشف هلأ، ودعم وجودكم وصمودكم بسلفية الحبيبة. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ الساعة 9 مثل كل ثلاثة رح نتصل برئيس نادي الصحافي زميلنا بالال بي سي اي الأستاذ بسام أبو زيد. ترقبوا الاتصال حوالي الساعة 9 صباح اليوم ومثل كل ثلاثة. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة محبة لألكن مستمعي جبل لبنان من المطرب هاني العمري، وعنده أغنية جديدة قريبا جدا رح نسمعها نحن وياكن. هاني العمري وصوتك العالي.
2: جوني صباح الخير لألك ولكل المستمعي إذاعة جبل لبنان. جوني الصديق من الأوفياء ومن الأصحاب القدماء اللي أنا بنسى أصحابي. أنا هاني العمري حبيت وصل لك يا جوني وقول لك الله يوفقك دايما، ولكل مستمعي إذاعة جبل لبنان بحب لهم الأغنية جديدة اللي اسمها أنت الأصل، كلمات ألحان وتوزيع ربيع صومة، أكيد بالتعاون مع شركة روتس السعودية، راح يكون إلى وقع إن الله راد وتكون بالأسواق بعد يعني خميس، يوم خميس جمعة يعني ممكن يكون 17-18 الشهر. ادعولنا بالتوفيق وأنا بقول لك الله يوفقك، وإن شاء الله دايماً دايماً بضل عند حسن ظنكم. بحبكم كتير
0: ونحن منحبك أكتر كمان المطرب الفنان الراقي هاني العمري، وناطرين جديدك هاليومين أكيد. الأسبوع بعده بأوله نحن موجودين مع المستمعين، وأكيد نحن وياك منعيدهم للمستمعين بالسنة الهجرية الجديدة بكل وطنية نحن وياك هاني العمري. إذن بانتظار جديده خلينا نسمع كمان من قديمه الحلو هالإشياء الراقية اللي دايما ينشدها هاني العمري. دخلك يا شال صحبتك بتجنني، هالأغنية العريقة بصوت عريق وتجديد لهالأغنية بصوت هاني العمري. بحبها يا شال وشو بعمل غصب عني.

هاني العمري ودخلك يا شال، وأكيد في إشياء جديدة كتير حلوة رح نسمعها بصوت هاني العمري قريبا جدا مثل ما وعدنا برسالته الصوتية. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع، خليكم معنا.

0: ما بعرف اذا حكيتوا عن الموضوع قبل او شفتوه، بس هلا طلع قدامي على السوشيال ميديا فحبيت ابعت لك اياه. نهارك سعيد. شلومو شاينو
1: حبيبي؟ شلومو شاينو احو. بعتوا لي اياهم فيديوهات مش فيسبوك، لانه ها هلا اذا كان انا شيت اوبن لينك بعدها بيقعدوا بيعزموني لحتى افتح اللينك باوجيرو. خلينا نشوف اذا بيفتح. بيعذبني بعصبني انا وياكم.
2: هيدي العمامه
1: اسمع،
3: اداره الدوله الاسرائيليه ما بنحترمها.
2: يتنقل نظير جشه بين العبايات واللحال مزيفه، روايه كشفتها الاجهزه الامنيه وشهادات موثقه، روايه بطلها مش رجل دين بل محتال محترف يدعى نظير جشه. القصه بلشت بقرار من محافظ جبل لبنان لازاله التعديات على الاملاك العامه بين طريق صيدا القديمه وخلده، وهي تعديات تعيق السير وتسبب زحمه سير خانقه. واثناء تنفيذ القانون من قبل مفرزة شويفات وبلدية المنطقة، ظهر جشة واعترض عناصر قوى الأمن.
3: لا أخلاق ولا رحمة ولا مسامحة، بلو كرمال شو رفوا شغلكم عملوا معروف، وأي شيء بدكم إياه تعوا بالقانون بأذى بتريد.
4: أنا بتشكرك، عطيتني شرف وأنا أحلمش فيه.
3: لك خلص خلينا نحن هاي الحدود.
2: المخالفة خيمة وضع جشة أمام محله التجاري اللي اسمه زيت وزيتون. الحيلة استغلال وجع النازحين والمتاجرة باسمهم عبر الإيحاء بأنه الخيمة مخصصة لإيواءهم. عندما طالبوا الضابط المسؤول بالأوراق الثبوتية رفض تسليمه.
4: جبلنا هويتك عمل معروف،
3: ما حدا بيقرب صوب هويتي.
2: ودخل إلى المحل وغير تيابه إلى زي رجل دين وخرج لبث سموم طائفية. بين قوى الأمن الداخلي حسمه بوضوح، المدعو نون جيم هو منتحل صفة رجل دين ومجرد من هذه الصفة رسميا منذ زمن بقرار من السلطات الدينية المختصة. ماذا عن سجله الحافل الحاج جواد ومبيعات الوهم الصاروخية؟ من 4 سنين اتصل جش بأحد المحامين معرفا عن نفسه بالحاج جواد من حزب الله، مسؤول بوحدة العمليات الصاروخية. طلب الاجتماع بالمحامي أيمن فقيه بذريعة أنه المقاومة مهتمة جدا بعقار استراتيجي يعود لموكل المحامي الموقوف بسجن رومية لاستخدامه كمنصة صواريخ ومخزن أسلحة. حضر جشي إلى المكتب واضعا 4 خواتم بإيده مع طبعة الصلاة على جبينه. بدأ جشي تواصله مع الدائنين باسم الحاج جواد لأقنعهم برفع الحجوزات عن العقار مقابل تشيكات مصرفية مسحوبة على مصرف الاعتماد اللبناني. النتيجة تشيكات مزورة. العقود الرسمية فضحت اسمه الحقيقي نظير جشي. من بعدها جرى توقيفه بملفات احتيال مشابهة والصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 1.5 سنة. كم نظير غيره يرتدي قناع رجل دين والإنسانية ليمرر صفقاته ومخالفاته على حساب القانون وجع الناس؟
1: إذا هذا الريبورتاج سمعناه، شكرا لكل مستمع مراسل وكل مستمع راصد. المدعو نظير جشي يدعي أنه هو رجل دين شيعي، وهو مثل ما ذكروا ببيروت تايم بالتقرير. الله محيي بلدية الشويفات، محافظ جبل لبنان الشجاع واللي أخذ القرار واللي عم ينفذوه كانوا قوى الأمن، وبلدية مدينة شويفات الله يعطيهم ألف عافية. خيمة نصبة قدام محله على طريق صيدا القديمة بنطاق بلدية مدينة شويفات. الحمد لله أنه الضابط آمر فصيلة شويفات الله يعطيه ألف عافية كان رابط الجأش وخلوق مع الإنسان المحتال نظير جشي. محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي يعطيك ألف عافية بخدمة وطنك لبنان بكل شجاعة، وبمحافظة جبل لبنان اللي هي بين أيدي أمينة القاضي محمد مكاوي وفريق عمله. من عايدك بالسنة الهجرية الجديدة ومنعرف تماماً وطنيتك محافظ جبل لبنان اللي هو من جبل لبنان ولكن لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ ريبورتاج اليوم بصحيفة نداء الوطن، الزميلة زيزي أستفان. الحرب تغير خارطة الترفيه، دبي وأنطلياس.

واحة السهر والمطاعم. ساحل المتن استفاد عبر موقعه الجغرافي ورؤية القيمين عليه من ظروف الحرب الصعبة التي مرت على لبنان. وأجروا مقابلة مع رئيسي بلديتي أنطلياس وطبية. هيدا وطننا، هيدا نحنا، هيدا لبنان. الضبي، النقاش أنطلياس وصولا لجل الديب والزلقة، شريان تجاري رائع جدا، حركة سياحية وترفيهية، عجقة مطاعم، عجقة ناس بوطننا لبنان، وبمحبة الثقافة وحياة السهر بوطننا لبنان. مطاعم كتيرة موجودة بالشوارع بأنطلياس دبي. أهلا وسهلا فيكم. في ناس كتير انتقلوا من أماكن لأماكن. أكيد دايما الاستثمار الراقي يبحث عن الأمان. إذا نسبة المطاعم بالشارع الداخلي الممتد بين دبي والنقاش ارتفعت 200%. ما بقى في ولا أي عقار غير مستأجر وغير مستثمر. وأجريت مقابلة تحت عنوان مبدأ التنوع والتجدد، وهذا ما ركز عليه رئيس بلدية أنطلياس النقاش جورج إلي أبو جودي وأعضاء المجلس البلدي، الذين أجمعوا على أن المنطقة تتميز بغنى وتنوع، غنى وتنوع غير موجودين في المناطق الأخرى. أنطلياس استطاعت اجتذاب أكبر الأسماء وأرقاها في عالم المطاعم. الله محييكم بلدية أنطلياس الناشطة بخدمة أهلها، وأكيد بمنطقة أنطلياس وعلى ساحل أنطلياس النقاش، مهرجان أعياد بيروت وأحياء له المهرجان العريق بليالي حلوة كتير عم تسمعون عبر إذاعة جبل لبنان. شكرا رئيس بلدية أنطلياس وأعضاء المجلس البلدي اللي أخذين لهم صورة بهالروبورتاج بصحيفة نداء الوطن. وأيضا في صحيفة نداء الوطن مقابلة مع رئيس بلدية دبي المهندس نبيه طعمي. الله يعطيه العافية بخدمة دبي وبخدمة وطنه لبنان. لا يألو جهدا بسبيل محبة دبي اللي أعطيته ثقته. المهندس نبيه طعمي وأعضاء المجلس البلدي يعطيكم ألف عافية. كمان أجريت معه مقابلة بصحيفة نداء الوطن الصادرة صباح اليوم الثلاثاء. ساحل المتن، أنطلياس، دبي، يعطيكم ألف عافية بخدمة وطنكم لبنان، بخدمة السياحة اللبنانية، بخدمة الرقي والحضارة اللي بيتميزوا فيه دبي وأنطلياس. مولات، محلات، مطاعم، استثمارات رائعة جدا وحضارية. هذا هو التنوع، هذا هو وطننا لبنان. برافو.

0: ونحن من صوتك عالي جبل لبنان عم نراقب وعم نتابع استقطاب أنطلياس وطبي للمزيد من الاستثمارات وبالتالي المزيد من الناس اللي بتحب ثقافة السهر الراقي والتجارة الراقية والمحبة بوطننا لبنان. ساحل المتن والحياة الحلوة من خلال وجود بلديات ناشطة وبخدمة مواطنيها بلدية طبي وبلدية أنطلياس. إذن طبي وأنطلياس واحة السهر والمطاعم. الحرب تغير خارطة الترفيه. صحيفة نداء الوطن الصادرة صباح اليوم الثلاثاء. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة صوتية منسمعها سوا.
1: صباح الخير مسيو توني. صباح الخير لكل مستمعي جبل لبنان من خلال إذاعتك الكريمة. أنا بحب أبعث تحية للرئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية اللي عم بيحاول بأكتر طرق وبشتى الطرق يوصلنا لبر الأمان للسلام. وأنا من خلال إذاعتك بحب أدعي الأهل يلي بحبوا يسجلوا أولادهم بالمدرسة الرسمية. نحن بمدرستنا مستقبل الأولاد من صف الأول أساسي للتاسع أساسي. منأمل لهم الكتب القرطاسية إلى ما هنالك. عنا كل المواد الأكاديمية إضافة للمواد الموسيقى الرسم مسرح وإنجليزي كلغة ثانية. نحن بنستقبل الأولاد والأهل يلي بحب يسلسل أولاده عنا بمدرسة غدير الرسمية بزونية. أهلا وسهلا فيه بيستحبوا أولاده. ونحن فاتحين المدرسة من الساعة 8 للساعة 2 قدام هالأهالي وهالأطفال يلي حابين يتعلموا. وأهلا وسهلا فيهم. ميرسي كتير مسيو جون.
0: هيدي الثقافة وهذا نحن وهيدي التربية بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. النائب البروفيسور فريد البستاني ومواقفه الوطنية اللي عم نتابعها دايما وعم تسمعوها عبر إذاعة جبل لبنان وبتابعوها على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي مواقف وطنية بخدمة وطننا لبنان. وعبر إذاعة جبل لبنان بعيدكن بالسنة الهجرية الجديدة. النائب البروفيسور فريد البستاني وفريق عمله بيتمنوا لكم كل الخير بكل التواقيت والتقاويم، التقويم الهجري والتقويم الميلادي. هيدا وطننا لبنان، هيدا التعايش بوطننا لبنان اللي بيجسده النائب الوطني فريد البستاني وشعاره دايما شوف بيجمعنا لبنان بيجمعنا بأطرافه وبتعايشه. آخر أوطان التعايش بوطننا لبنان. الله محيي وطنيتك النائب البروفيسور فريد البستاني وعيد مبارك للجميع بالسنة الهجرية الجديدة. صوتك عالي جبل لبنان. كمان رسالة صوتية. بس ليش عم تطلبني يا شبوبية؟ ليه نديم؟ ليه انه بك تطلبني؟ بعدت رسالة رح نحطها. بليز ما حدا يعملنا مست كول او غيرها من الاشياء لانه بتشوشوا على الرسائل الصوتية بالفترة.
2: صباح الخير استاذ جوني. بس حبيت سلم عليك. الله يخلي لك ولادك شاركون نهارك مبارك والله يحمي لبنان والله يخلينا القائد الحكيم.
0: يا اهلا وسهلا. بس ما تدقلنا بليز. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لكاريتاس لبنان. يبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا. وعلى صفحة كاريتاس لبنان وكاريتاس لبنان يوث المزيد والمزيد من النشاطات والصلوات والخدمات بسبيل خدمة المجتمع اللبناني. محبة بلا حدود، حملة المشاركة السنوية 2026 للتبرع لكاريتاس لبنان، caritas.org.lb/donation. تبرعوا لهالجمعية اللي بتستاهل كل الخير، والرابطة كاريتاس. بدعم من كاريتاس سويسرا وسويس سوليداريتي تم توزيع حصص غذاء جاهزة للأكل RTE على أكثر من 2500 مستفيد من النازحين. هالأمر بيساعد الأسر النازحة على تلبية احتياجاتها الغذائية الفورية بهالمرحلة الصعبة. هالتدخل من قبل كاريتاس للمساعدة بيعكس التزام كاريتاس المستمر بضمان الوصول إلى المساعدات الأساسية ودعم كرامة ورفاهية المتضررين من النزوح. الله يبارككم ويكبر وجبكم. كاريتاس لبنان. وأيضا في فيديو منشوف فيه رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب سمير الغاوي الله يعطيه العافية. في إطار دعم المجتمعات المحلية في منطقة كسروان، أنهت رابطة كاريتاس لبنان الدورة الأولى للتدريب على أسس الطهي المنزلي والمأكولات، أقيمت بالمطبخ المجتمعي في كنيسة سيدة الوردية. نظمت لها المناسبة وبالتنسيق مع مؤسسة مولان دار مسابقة لاختيار أفضل طاهية، وتخللها توزيع شهادات على المشاركات من الصبايا، كما ستنتقل مجموعة من المتدربات إلى المرحلة الثانية التي تتضمن دورة مكثفة حول كيفية إطلاق مشروع منزلي صغير وتأمين فرص عمل بالتعاون مع مدربين متخصصين. ومثل ما قلنا بالفيديو منشوف كل المنتدين المشاركين الأساتذة والصبايا اللي تدربوا بحضور رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب سمير الغاوي. موريون باريخون خلخون كنوشتو كاريتاس لبنان ومباريخ فلحونو ديلخون. الله يبارك كل مين بيساعد رابطة كاريتاس لبنان، تستاهل كل الخير لأن هي بحد ذاتها عمل خير ومحبة. كاريتاس حوبه محبة. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية.
3: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
4: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي هالربح ملعبنا.
5: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
6: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
5: ولا منحس ولا منحس
6: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
5: وينك وينك
6: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
6: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
0: صوتك عالي جبل لبنان. شيء مؤسف اللي رصدناه هلأ على صفحة اسمها لبناننا على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، حاطين صورة للرويسات جديدة والزعيترية المخالفة كلها للقوانين من أساساتها، يعني من كعب أساساتها، محتلين أراضي وشارين شوية أراضي بالزمانات ومعمرين عليهم وفاتكين بالقانون للأسف، وفي منهم عم يحتموا بالسلاح غير الشرعي وبسلاح إيران غير الشرعي. على صفحة لبنان هنا صورة مؤسفة، العقار 248 الرويسات برسم دولتنا العسكرية والمدنية، ولا تزال الورشة، لا تزال الورشة كيف الأفراح، لا تزال الورشة في دياركم قائمة. رصدت كاميرات منصة لبناننا أن العمل غير القانوني مستمر بالعقار 248 الرويسات جديدة، ما يشكل مخالفة صارخة تستوجب تدخل البلدية التي كان وعد رئيسها بأنها، أي هالمخالفات، رح يتم حسمها وموضوع الكيوسكات. فهل سيتدخل رئيس البلدية؟ أكيد رح نوصل لك رئيس بلدية الجديد البوشي السد. أنت محامي وإنسان نظيف وتابعنا كل تاريخك وهلأ بعملك البلدي كمحامي وكرئيس بلدية أوغوست باخوس، رح تسمع هالفويس هيدا والصرخة من إذاعة جبل لبنان، وبدي جواب على هالموضوع لمستمعي إذاعة جبل لبنان. شكراً لمحبتك ولوطنيتك الأستاذ المحامي رئيس بلدية الجديدة البوشية السد أوغوست باخوس. أستاذ أوغوست، ما بدنا الفاجر يأكل مال التاجر لا بالجديدة البوشية السد ولا بكل لبنان. شكراً. صوتك عالي جبل لبنان. نحن بكل موضوعية مننقل كل القضايا، وكل الصحف والزملاء إن كنا متفقين معهم اجتماعياً أو سياسياً أو مش متفقين وطنياً وقانونياً، ولكن منذكر أساميهم ومنذكر الأشياء اللي بيعملوها لما بتكون لهدف الخير. قبل شوي ذكرنا صحيفة نداء الوطن وزميلتنا اللي عملت مقابلات عن السياحة بمنطقة الضبي ومنطقة أنطلياس وساحل المتن الشمالي بضبي أنطلياس والعمران السياحي اللي عمرته المنطقة، وتحدثوا لرئيس بلدية أنطلياس الله يعطيه العافية ورئيس بلدية الضبي، وذكرناهم بكل محبة، ولكن هن بكل لا محبة بروبورتاج تاني. الزميل جوال غسطين بصحيفة نداء الوطن: الحرب تسدل الستارة على مهرجانات الصيف. طيب مزبوط، في العديد يا جوال من المهرجانات لغيت فعالياتها، مزبوط. نحن بننطر موسم السياحة والاصطياف كل سنة، المدن والبلدات بترتدي حلة الفرح. حكيتي مع مهرجانات بعلبك الدولية اللي قررت إلغاء مهرجاناتها، أوكي. رئيسة مهرجانات بعلبك الدولية السيدة نايلة دوفريج حكيت معك وحكيتي معها، قرار الإلغاء احتراماً كذا كذا، كل الأشياء اللي ذكرتيها. طيب عال، وانتقلتي لمهرجانات بيت الدين اللي حسمت مصير حفلاتها كمان، وتحدثت إلى عضو اللجنة التنفيذية بالمهرجان العريق هلا شاهين، تحدثت لألك زميلتنا جوال غسطين نداء الوطن. طيب كتير منيح. وحكيتي مع رئيسة لجنة مهرجان الأبيات سينتيا هادي حبيش كمان إنه بعده قرار الإلغاء لم يحسم بعد، هون في ناس ألغت نهائياً، في ناس ألغت جزئياً وناطرين تنشوف. طيب عال، وحكيتي يا زميلتنا بنداء الوطن مع مهرجانات الأرز الدولية. وبحين أعلنت السيدة ستريدة طوق جعجع إلغاء فعاليات المهرجان المقرر لهالسنة ووقف العمل ببيع البطاقات لمهرجان الأرز الدولي بسبب الأوضاع. أكيد نحن بنحترم كل هالأمور اللي عم بتصير، ولكن اللي غفلت عنه جوال غسطين بصحيفة نداء الوطن اللي بتصدر من مبنى الام تي في بالنقاش أنطلياس، مقركم بقلب المبنى ام تي في وستوديو فيزيون اللي عم نطلب منهم العدالة. لفتت نظر بس موضوعية ومهنية زميلتنا جوال غسطين، حكيتي عن كل المهرجانات وحكيتي عن كل الاحتفاليات وغضيت النظر أو ما انتبهتي. أنا بنبهك من إذاعة جبل لبنان وبنبه معلمينك إنه في مهرجان عريق هو مهرجان أعياد بيروت، حفلات رائعة عم نسمع بروموسيوناتها عبر إذاعة جبل لبنان وعبر أغاني أغاني وعبر نوستالجي وعبر وسائلنا الإعلامية وعلى فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي لجبل لبنان أبليكيشن. طيب مش هم، بس الهم إنه يكون هالمهرجان العريق الصامد واللي حصل على كل التراخيص مشكورين بلدية أنطلياس ومحافظ جبل لبنان وقائم مقام المتن، الله يعطيهم ألف عافية من خلال تقديم الطلب الرسمي والشرعي للترخيص وحصلنا عليه. جوال غسطين، لا غضيت النظر عن مهرجان عياد بيروت مع أنه بالنازل منكم شي 200-300 متر، يعني فولد وازو ما في 500 متر أو 700 متر، يعني بكرة الله راد بمهرجان أعياد بيروت بأنطلياس تحت على الوجهة البحرية الأمبليفايرز والتجهيزات الصوتية رح يوصل الصوت لعندكم على الام تي في، مبنى الام تي في ومبنى ستوديو فيزيون ومبنى اللي فيه صحيفة نداء الوطن. فحفلات رائعة موجودة على بعد أمتار من مقر صحيفتك على وجهة أنطلياس البحرية. بس يمكن زميلتنا جوال أنت والقيمين على نداء الوطن نظركم ضعيف، أو يمكن نظر إدارة جريدتك ضعيفة وما شفتوا التحضيرات الضخمة التجهيزات الصوتية والضوئية واللوجستية القائمة على هالعقار هيدا بوجهة أنطلياس البحرية مهرجان أعياد بيروت. على كل جوال غسطين ونداء الوطن العتب على ضعف النظر أو على ضعف الروح المهنية، مش هيك جوال؟ على كل أنت أكيد بكونوا منعوك تحكي عن مهرجان عياد بيروت، إدارة صحيفتك ومنهم المدعو عمر حرفوش ومنهم المدعو ميشيل جابرييل المور بكونوا منعوك. نحن ما حدا بيمنعنا، قبل شوي في روبورتاج عن الحركة السياحية بأنطلياس وطبية حكينا عنه ووجهنا تحية لزميلتنا زيزي اللي هي عاملة هالروبورتاج. هيدا هي المهنية وهيدا هو الثقة بالنفس يا حضرات بنداء الوطن، إن كان عمر حرفوش أو ميشيل جابرييل المور. على كل نداء الوطن شو بدنا فيها؟ نحن بدنا العدالة للأم تي في وبدنا العدالة لستوديو فيزيون، والعدالة آتية يا حضرات بإذن الله، آتية تدريجيا وبثبات العدالة. وإذا مش عدالة الأرض ورح تجي عدالة الأرض، في عدالة السماء وغضب الأب من غضب الرب. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ من ضمن الاحتفاليات اللي عم نتبعها وعم تسمعوا اعلاناتها ايضا باذاعه جبل لبنان، احتفاليه حلوه بصوت خالد الهبر بالبيروت هول السبت 27 حزيران، والحجز من خلال احجز.com. خالد الهبر خلينا نسمع سوا كمان أغني منه، هيدا الزمن الجميل وهيدا الزمن الحلو، الفنانين التابعين لمهرجان أعياد بيروت وخالد الهبر وكل الأشخاص اللي عم يعملوا مهرجانات بوطننا لبنان. هيدي هي الثقة بالوطن، الثقة بالسياحة اللبنانية، الثقة بالفنون الراقية والفنون الجميلة ومنهم الغناء والأصوات الحلوة. بسنة 2020. خالد الهبر، يسعد صباحك.

0: سنة 2020 بصوت خالد الهبر. خالد الهبر بيروت هول السبت 27 حزيران والحجز احجز.com. صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. بعد البريك مباشرة رح نكون مع الزميل بسام أبو زيد رئيس نادي الصحافي وزميلنا بالـ LBCI والاتصال الأسبوعي، من خلاله منبحث بكل قضايا وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان أكيد إذاعتكم، إذاعة الوطن، إذاعة الشمول. خلينا نسمع رسالة صوتية بهالنص دقيقة الباقية لنا قبل ما تصير الساعة 9.
1: صباح الخير
0: خيي
1: جوني، كل عام أنتم بخير، أنت والإدارة ولبنان والمستمعين جميع والأمة العربية. نحن هلأ واحد محرم عام 1448 سنة الهجرية. كل عام وأنتم بخير، نسأل إن شاء الله سنة الجاية تكون خير وبركة على لبنان من الدول العربية ومن الله.
0: أمين.
1: يسعد صباح من المستمعين جميعا.
0: شكرا يا محمد درويش، عيد مبارك للجميع. السنة الهجرية الجديدة اليوم الثلاثة 16 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد، الموافق للأول من شهر محرم 1448 هجرية من زمن الهجرة. ونحن موجودين معكم رغم العطلة الرسمية. جبل لبنان إذاعتكم. ضلوا بخير، بعد البريك مباشرة الزميل بسام أبو زيد. جبل

0: خالد الهبر.
1: فدني معك وديني عشر الحمراء، فدني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Na'ash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل اللي لعن حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
4: صوتك عالي جبل لبنان. متابعين سوا نحن وياكم فترتنا لحظات قليلة ومنكون باتصال مع الزميل بسام أبو زيد والاتصال الأسبوعي. صوتك عالي جبل لبنان. وش ماني شركة لبنانية وطنية بخدمتكن بلبنان وبكل أنحاء العالم. تحويل بكل الاتجاهات بلبنان والعالم. خدمات رائعة جدا وحماسية هلأ بشهر الفوتبول. وش ديجيتال فيزا في يكون بيحمل علم البلد اللي انتو بتشجعوا بالمونديال. اعلامكن محبتكن فيكن تحطوا علم لبنان فيكن تحطوا علم اي بلد بتكونية. هالخدمة available on the Wish app only. داونلود ويش ماني ابليكيشن واطلبوا اي علم بلد بدكن اياه تحصلوا على كارد ويش ديجيتال فيزا بالوان اعلام البلدان اللي بتحبوها رياضيا بتشجعوها. بنعرف انه كلنا بنحب وطننا لبنان ما بدنا نزيد على بعضنا. ويش ماني بخدمتكن 1400 فرع على كامل الاراضي اللبنانيه والفروع الرئيسيه تفتح لغاية الساعة 10 المساء بالعديد من المناطق اللبنانية. ويش ماني إدارة وموظفين بيتمنوا لكم اليوم وكل يوم بمناسبة العام الهجري الجديد الأول من محرم 1448 هجرية الموافق للثلاثاء 16 حزيران 2026 ميلادية عيد مبارك للجميع بالسنة الهجرية الجديدة. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نسمع سوا رسالة صوتية من شهيد الوطن الحي طوني يمين.
5: صباح خير جوني. صباح هذا ما عم يشتغل عم يطلع ركاب على الطريق من الدورة باتجاه جوني. بعتنا لك إياه.
4: الله يقويك. قول الله. عم تفتك فيهم مفرز السير بجوني وبجديدي وببيروت وبشمال طرابلس وكل المناطق. الله يعطيهم ألف عافية مفارز السير بالمناطق اللبنانية. مش مقصرين فيهم أبدا بس الزعران كتار والمخالفين للقانون كتار اللي بيجوا من عكار وبيجوا من البقاع وبيجوا كانوا قبل من الضاحية الجنوبية. تنشوف هلأ أمتين رح يرجعوا. صوتك عالي جبل لبنان. كمان رسالة صوتية.
6: صباح الخير سيد جوني. يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين. الله يخليك بصحتك يا رب. انا بعتذر منك والله لانه كنت عم تسمع عليك بس حط المايك بالتليفون عليك وعم يحكي بعتلك رساله وانا حط المايك. بعتذر منك والله سيد جوني. الله يخليك بصحتك يا رب، يديمك وخلينا الصوت العالي يا رب. الله يخليك ويخلي لك عائلتك. أنا ممنون كتير كتير وبعتذر منك مرة تاني.
4: تحية لمحبتكم مستمعي إذاعة جبل لبنان، ونحن وياكم إيد بإيد مكملين مسيرتنا الوطنية. صوتك عالي جبل لبنان، ورغم العطلة الرسمية نحن وياكم موجودين لليوم الثلاثة 16 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد، الموافق للأول من شهر محرم 1448 هجرية من زمن الهجرة، ومكملين بكل محبة لوطننا لبنان. ومثل كل ثلاثة نتصل مباشرة على الهواء بالزميل رئيس نادي الصحافة، زميلنا بالLBCI بسام أبو زيد. يسعد صباحك أستاذ بسام.
1: صباح النور جوني لك وللمستمعين.
4: عيد مبارك للجميع، هيدا وطن التعايش.
1: عيد على الجميع، سنة هجرية مباركة يا رب.
4: أستاذ بسام أبو زيد، لاحظت من متابعتي متابعة مستمعي جبل لبنان لتغريداتك بال24 ساعة الأخيرة أنه في نوع من يعني واقعية تشاؤمية، إذا بدي سميها في سميها هيك.
1: لا يعني هي المسألة أنه نحن بلبنان عانينا كتير، خاصة بهالسنوات الثلاثة الماضية، يعني 2023 24 25 وهلأ 26، أربع سنين يعني إذا بدك. بقى المعاناة كانت كبيرة. أنا كل اللي عم أقوله أنه نحن ما فينا صير بوضع بيشبه الهدنة أو بيشبه أنه هلأ عم نلملم حالنا لحتى نرجع بعد فترة نفوت بحرب جديدة. يعني هالمرة إذا بده يكون في أي اتفاق، إذا بده يكون في أي حل، لازم يكون حل مستدام، لازم يكون حل ما بقى يورط لبنان واللبنانيين بالحرب. خي أنا بدي أسأل أهل الجنوب، كل الناس يلي تضررت بالحرب وكل اللبنانيين، هل نحن بدنا حرب جديدة في لبنان أم بدنا أنه يسود السلام والهدوء والاستقرار بهذا البلد؟ هل في حدا بعد مستعد يرجع يعمر بيته هلأ بعد سنة أو سنتين يرجع يصير في حرب ويرجع ينهدم بيته ويرجع بده يعمر عن جديد؟ إذا في لبناني، إذا في جنوبي، إذا في شخص في براسه عقل، في براسه منطق، بفكر بهذه الطريقة، خلي يطلع يخبرنا، يقول إيه أنا مش فارقة معي، أنا بدي أرجع عمر بيتي وبدي أرجع بس تصير حرب جديدة ينهدم بيتي وأرجع أرجع كمان عمره مرة تانية والتالتة ورابعة وخامسة. يعني هل هناك أي لبناني بده يضل يعيش بهذه الدوامة؟ أنا أكيد أنه ما في ولا أي لبناني بفكر صح بده يعيش هذه الدوامة. لازم نحن كلبنانيين نخلص من هيدا الموضوع، مش مضطرين بقى ندفع لا دماء ولا أرواح ولا ممتلكات دفاعا عن أي جهة، دفاعا عن أي دولة. يعني خلص هيدا الموضوع لازم يكون محسوم عند كل اللبنانيين. ما بعرف كيف في بعض اللبنانيين بعضهم بيفكروا بهذه الطريقة. يا خيي ما بدك توقف هالنزف من الدماء، ما بدك توقف هالنزف من الأرواح، ما بدك توقف هالنزف من من من قدرات الناس. طب هالقد كل الأمور رخيصة؟ يعني أنا هيدا اللي عم ركز عليه، إنه أنا ما بدي حل مؤقت بلبنان
4: أو اتفاق اللفلفة مثل ما وصفت.
1: هذا الحل الدائم بده يكون يؤدي إلى قيام دولة دولي دولي دولي. يعني عم بيسمعوا المستمعين عم يسمعوني هلا، نحن بدنا دولة هي تملك قرارها، هي تملك قرار الحرب والسلم، هي الوحدة تكون حامل السلاح، هي تعرف كيف بدها تتعاطى مع الدول المحيطة بنا. يعني خلصنا.
4: نعم استاذ بسام ابو زيد، وصفت حضرتك باتفاق اللفلفي، وهيدا ممكن يكون مقدمة لحرب جديدة ولو بعد فترة.
1: هذا عم بصده، هذا عم بصده. طيب. يعني مثل واحد عنده مشكلة أو عنده مرض، إنه يلا أنا هلا بخدي حبتين بنادول بروق أبو شهر شهرين ثلاثة، بس بعدين بيرجع الوجع وبترجع المشاكل. اخي لا، اذا هيدا المرض بيستلزم انك تعمل عملية جراحية وتخلص من هيدا المرض وترتاح ويرتاح بلدك ويرتاح ناسك ويرتاح اهلك، عمول هالعملية الجراحية وارتاح انت، ارتاح ريح حالك. المقصود بلبنان انه الكل لازم يفكر بطريقة كيف يخلص البلد من خطر تكرار الحروب. هيدا الامر الاساسي. برجع بكرر، هل هناك اي لبناني يريد ان تستمر الحرب في لبنان، او يريد انه نعيش فترة هدوء وهدوء مزيف ونرجع نفوت بحرب جديدة؟
4: بصراحة
1: انا
4: هناك لبنانيين،
1: ما في لبناني بيفكر صح مثل ما قلت، او عنده عقل وعنده منطق بيقبل انه هذا الواقع يستمر. ولذلك كل اللبنانيين مدعوين انه يلتفوا حول الدولة وانه يسلموا امر للدولة. الدولة هي الوحيدة على ضعفها، على قلة امكاناتها، شو ما كان، هي تمثل الشرعية، والشرعية هي الوحيدة المعترف فيها بالمجتمع الدولي.
4: استاذ بسام ابو زيد، بس منلاقي حضرتك عم تقول كل اللبنانيين، بس منلاقي اللبنانيين وعندهم قدرات على التعطيل بالسلاح غير الشرعي الموجود معهم وقدراتهم المتبقية ومن هينة، بعدهم بدهم يطلعوا على القصر الجمهوري، وبعد بدهم ينزلوا حكومة، وبعد بدهم يغيروا الصيغة اللبنانية وغيرها من الأمور، عم يطالبوا
1: بهدف شو؟ بهدف أنه يبقى لبنان ساحة، بهدف أنه يبقى لبنان يعني على أرضه عم تتنفذ تصفية الحسابات وتصفية مشاريع غريبة. بهدف شو يعني بدنا نعمل هذا؟ دائما بالبلدين يعملوا أي تغيير نحو الأفضل، نحو يعني أنه يتطور البلد، نحو يتحسن البلد، نحو أنه تأمن رفاهية للناس وللسكان أكثر وأكثر. مش بتعمل تغيير لحتى تأخذ البلد للمزيد من الخراب وللمزيد من الدمار وللمزيد من الفوضى. مش أنك تعمل تغيير لتأخذ البلد للمزيد نحو العزلة. أنه كرمال مين أنا بدي أخذ البلد بهيدا الاتجاه؟ كرمال مين؟ أنه أنا لا بدي أخذ البلد بهيدا الاتجاه. مصلحة لبنان واللبنانيين وين؟ إذا مصلحة إيران تقتضي أنه أخذ البلد باتجاه يتعارض مع المصلحة اللبنانية بروح باخده. بعدين ليش بدي أي مصلحة أي دولة، إيران أو غير إيران، ليش بدي على المصلحة اللبنانية؟ شو مصلحتي أنا اللبناني اليوم؟ مصلحتي أنه بلدي يكون فيه هدوء واستقرار وسلام. مصلحتي أنه أنا يكون عندي علاقات ما فيها أي عداء مع الدول المحيطة فينا. لا بدنا نقاتل إسرائيل، لا بدنا نقاتل سوريا، ولا بدنا نعمل مشاكل مع حدا. حان الوقت أنه بلبنان نحن نعيش ضمن حدودنا بهدوء وباستقرار، ونقوم بعمل سياسي ديمقراطي لا يعتمد لا التهديد ولا يعتمد أي أساليب ملتوية، ونؤمن عن جد بالديمقراطية وب ما ورد في دستورنا، ونقوم بالاستحقاقات بوقتها، وتكون المصلحة اللبنانية هي الأساس. ما عم بعرف شو الغلط بهول المواضيع. لازم نضل نحن مستنفرين، ولازم نضل عم نخوض حروب، ولازم نضل عم نقاتل، ولازم نضل كل ما سافر واحد لبرا يعتل هم كيف يرجع على البلد، إذا المطار فاتح ولا مش فاتح، وإذا الطرقات مسكرة أو مش مسكرة، ويعتل هم أمتى بصير في حرب، إذا صار في ضرب باليمن أو ضرب بالعراق أو ضربة بسوريا أو ضربة بإيران أو ضربة بفنزويلا، نحن هون عنا بدنا نتأثر بالموضوع. طب ما عم بفهم أنا شو السبب. لا، إنه مكتوب على اللبناني إنه يضل يدفع الثمن كل عمره، لأنه في ناس مقربين هيك، إنه هذا هو الوضع يلي بيعجبهم، وإنه بدنا نمشي نحن كلنا مثل ما هني بدهم.
4: شو الخطوات المطلوبة من الشرعية أستاذ بسام أبو زيد ومن اللبنانيين، ومن الشرعية خاصة الشرعية السياسية والشرعية العسكرية تجاه الأصوات النشاز؟
1: الدولة اللبنانية عم بتقوم بما هو مطلوب منها. يعني الدولة اللبنانية بعدين ما تنسى يعني قديش هيدي الدولة اللبنانية فيها تجاذب، قديش هيدي الدولة اللبنانية كمان فيها مثل ما بيقولوا يعني سيطرة على الكثير من المواقع بقلبها يلي بتفرضها قوى الأمر الواقع. وهيدي الأمور لحتى تخلص منها منا سهلة، ما بتتم بين ليلة وضحاها. الدولة أخذت كتير من القرارات يلي هي قرارات كتير مهمة، ويلي ما كان حدا بيتوقع أنه في حكومة أو في سلطة بلبنان ممكن تاخدها. الدولة أخذت هذه القرارات، بس كمان يمكن مطلوب، أكيد مطلوب منها أكتر، مطلوب بنا خطوات تنفيذية ومطلوب بنا خطوات على الأرض، وهي عم تتوجه لتعمل هيدي الخطوات على الأرض. ونحن إذا بنرجع لآخر جلسة مفاوضات، شو صار بآخر جلسة مفاوضات؟ شو طلع عن هذه الجلسة؟ طلع قرار بوقف اطلاق النار، وطلع قرار ببدء الانسحاب الإسرائيلي وفق المناطق التجريبية. تمت إجهاض هذا الإعلان، تم إجهاض هذا الاتفاق. ليش تم إجهاضه؟ ليش تم ضربه؟ لأنه لا يريدون للسلطة اللبنانية الشرعية أن تكون هي المبادرة بهذا الموضوع. لبنان يستخدم كورقة، يستخدم كوسيلة ضغط. من يستخدمه لا يريد للدولة اللبنانية أنه هي تكون عم بتحقق الإنجازات. هو يريد أن يفرض من ناحيته ما يسميها إنجازات بالتوقيت الذي يراه مناسبا. طب حكى أنه تحقق وقف إطلاق نار للبنان، وين وقف إطلاق نار؟ مبارح كان فيه قصف، كان فيه غارات، كان فيه إطلاق صواريخ، واليوم الصبح كذلك الأمر، وين وقف إطلاق النار؟ طب ما الدولة اللبنانية جابت وقف إطلاق النار بثلاثة حزيران، ليه لم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار ذاك؟ وليش لم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار يلي يلي يلي أعلنت عنه إيران والولايات المتحدة؟ وين وقف إطلاق النار؟ ليش أطلقت صواريخ بالأمس باتجاه يعني مستوطنات إسرائيلية؟ وليش كمان صار في عمليات عسكرية إسرائيلية بالجنوب؟ واضح أن الطرفين لا يريدان وقف إطلاق النار. على الأقل في طرف يبدو بيحكي عن وقف إطلاق النار، وهو ذاته هيدا الطرف في جناح آخر منه ما بده وقف إطلاق النار. طيب يعني فإذا مع أي وقف إطلاق النار بحكي
4: كمان هيدا كارثة صراع الأجنحة.
1: وين ذكر الانسحاب الإسرائيلي بهيدا الاتفاق؟ ما في ذكر للانسحاب الإسرائيلي بهيدا الاتفاق. كيف بده يتحقق الانسحاب الإسرائيلي؟ هذا يخبرنا غير بالطريقة يلي جرى التوافق عليها بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.
4: يعني بحجة أو بأخرى هو صراع أجنحة. هلأ صرنا كمان قدام الأجنحة المتكسرة يعني بالإذن من الجبرة.
1: طبعا يعني في يبدو هناك جناحين أو أكثر يمكن بإيران عم بيتولوا هذا الموضوع. يعني في الحرس الثوري واضح أنه يريد التصعيد، وبأنه يعني لا يوافق على كل ما ورد في مذكرة التفاهم هذه، هي اللي بعد مش واضحة بنودها، ومش أنا عارف بنودها بعد، انتظار يوم الجمعة يمكن ليتم الإعلان عنها.
4: ومن هلأ للجمعة ممكن يصير في خرق حتى كمان على صعيد دولي من خلال مهاجمة الأسطول الأمريكي أو أي منشآت تانية.
1: ما حدا بيعرف
4: من قبل الأجنحة.
1: ما حدا بيعرف شو ممكن يصير. هلأ يمكن كمان في البعض يمكن بيعبر إنه إذا صعد الوضع بالجنوب لبنان حاليا واستجلب رد فعل من نتنياهو، ممكن أنه من خلال رد الفعل هيدا يثير غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنه دونالد ترامب يروح يفش خلقه ببنيامين نتنياهو، وبالتالي يقدر يحققوا المزيد بين هلالين بما يصفونها مكاسب. بس أنا بعتقد أنه يعني هيدا مثل أنه واحد عم يحكي عن سمك بالبحر،
4: مكاسب على حساب الوطن للأسف
1: 100%. وبعدين أنه أنت عم تتعاطى يعني مع الإسرائيلي، مش عم تتعاطى مع حدا يعني والله هو مثل ما بقوله كرم على درب إنه بالآخر عنده مصالحه الأمنية، عنده مصالحه السياسية، وهذه المصالح إذا تعارضت مع مصالح الولايات المتحدة هي بتكون الأولوية عنده. وبالتالي يعني ما رح يسمح هذا الطرف، هو عم يعلن نتنياهو غير نتنياهو من الممثلين الإسرائيليين، ما رح يسمح إنه مصالحه ما تتحقق أو مصالحه تكون مهددة.
4: نعم. أستاذ بسام أبو زيد، وبهالأثناء يعني قضايانا الحياتية، قضايانا المعيشية، مهرجانات مؤجلة، سياحة مؤجلة، اقتصاد يعاني، وفي حديث كتير رجع من أول وجديد.
1: هيدا هو البلد يلي بدو نياك تعيش فيه، بدو نياك تعيش ببلد في فوضى، في قلق دائم على المصير، في حرب. يعني هيدا هو المطلوب. يعني مش مطلوب إن أنت يكون عندك بلد مستقر وهادئ أبدا. هذا لا يتناسب مع التفكير الموجود عند بعض الناس، لا يتناسب مع المشروع الموجود عند بعض الناس. هؤلاء الناس لا يستطيعون أن يستمروا إلا من خلال الحروب والفوضى،
4: وعم بيخلوا الشرعية اللبنانية بحالة دفاع. يعني شو المطلوب من الشرعية لتنتقل لحالة الهجوم؟
1: أول شيء المطلوب دائما إضعاف هذه الشرعية، يعني هذا أمر أساسي. أي خطوة بتؤدي إلى تقوية هذه الشرعية معناتها هني عم يضعفوا، لا يريدون لهذه الشرعية أن تقوى، لا يريدون لهذه الشرعية أن تفرض نفسها، لا يريدون لهذه الشرعية أن يكون لها حضور لا سياسي ولا إعلامي ولا عسكري ولا أمني ولا اقتصادي. يريدون كل الأمور أن تكون مربوطة بهم مباشرة، وأن تكون الشرعية فقط صورة في خدمة هذا المشروع.
4: كيف نرد على هالموضوع ونكافحه وننتصر عليه؟
1: يعني بالعمل المستمر والكلام المستمر ومحاولة أنه الشرعية تفرض نفسها واتخاذ قرارات في مجلس الوزراء ومحاولة تطبيق هذه القرارات، ويعني شرح متواصل للمجتمع الدولي لما يعاني منه لبنان.
4: نعم سيد بسام أبو زيد، بأمورنا الحياتية ومن خلال رصدنا كمان لآخر تقارير من التقارير اللي حضرتك تابعتها، انه الكهرباء بلبنان ورجعنا لحكاية بريق الزيت حسب تقريرك على LBCI.
1: ايه يعني في مشكلة بالكهرباء بلبنان. المشكلة انه يعني كهرباء لبنان كانت متخصصة 50 مليون دولار شهريا لحتى تشتري فيه المحروقات للمعامل. هالخمسين مليون دولار كان بتجيب لك كمية من الفيول اويل والجاز اويل يلي بتعطيك بحدود 8 ساعات، ولكن وقت صارت الحرب 28 شباط بالخليج وارتفعت أسعار النفط بشكل جنوني، هالخمسين مليون بطلوا يجيبوا لك زيت الكمية، صاروا يجيبوا لك كمية أقل، وبالتالي صار في عندك ساعات تغذية أقل للكهرباء.
4: صحيح.
1: الكهرباء لبنان تقدر تجيب مصاري زيادة، يعني بدل ما تخصص 50 مليون بالشهر فيها تخصص 70 مليون. 70 مليون بس لتجيب هالمصريات بدها تحصل مصاري. أول شيء اليوم بعدها تعرفة الكيلوات عند كهرباء لبنان تتراوح بين 10-27 سنت، بينما عند المولدات هي 60 سنت. يعني نحن المواطنين ندفع على صاحب المولد سعر كيلوات الكهرباء 60 سنت، وندفع سعر كيلوات الكهرباء لكهرباء لبنان 27 سنت، يعني في فرق تقريبا النص، أكثر من النص. يعني هيدي كمان خسارة على كهرباء لبنان. الشغلة الثانية، من 1/1/2022 يعني من وقت ما زادت كهرباء لبنان التعرفة صار متراكم على مؤسسات الدولة كهرباء 265 مليون دولار. 265 مليون دولار مش دفعتهم
4: مليون؟
1: الدولة لكهرباء لبنان.
4: 265
1: مليون دولار مستحقين لمطار بيروت، وكل شهر عنا فاتورة بقيمة 12 مليون دولار تتراكم على الدولة. وبالإضافة لذلك كمان فوق يعني ال 265 مليون دولار عندك 30 مليون دولار سنويا هودي كهرباء عم تاخذها المخيمات الفلسطينية وما حدا عم يدفعها. بقى تخيل حجم هالأموال يلي إذا بتندفع على كهرباء لبنان قديش يعني بتساعدها لحتى تجيب محروقات ولحتى تزيد ساعات التغذية.
4: نعم إدارات رسمية كاسرة
1: وزير الطاقة يعني صار موجه يمكن عشرات الكتب للحكومة لحتى تسدد المصريات يلي تتوجب على الدولة اللبنانية وما حدا عم يرد عليها.
4: يعني معناتها كمان نحن متجهين بالوقت الحاضر نحو الأسوأ بالقطاع الكهربائي إذا ضل هيك؟
1: ما بعتقد رح نتجه نحو الأسوأ. هلا أسعار النفط عم تنزل، وبالتالي يعني ممكن تقدر كهرباء لبنان تتصرف بالمصريات يلي موجودين بين إيديها. واصلا السياسه اللي طبعت من قبل كهرباء لبنان ما وصلت ابدا ولا نهار للبلاك اوت، وبقيت كهرباء لبنان عم تعطي يعني المرافق الحيويه عم تعطيها كهرباء تقريبا 24
4: مطار وغيره،
1: مطار مثل مرفأ مثل مؤسسات المياه وغيرها من الادارات. فاذا بس انه الوضع اكيد بنوضع جيد.

0: الرياضة يسبق مونديال الحرب مثل ما قلت حضرتك، ونكون أمام روح رياضية وروح وطنية بوطننا لبنان حتى الله يخلصنا.
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: آخر شيء بدي أختم.
1: الله ينور العقول.
0: أمين يا رب. أستاذ بسام أبو زيد، بتغريدتك اخترت من إنجيل متى الإصحاح 27-35، ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها لكي يتم ما قيل بالنبي، اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. هالآية من الإنجيل اللي اخترتها، صلبوا لبنان وعم يتقاسموا ما تبقى من وطن لبنان، هل ستأتي القيامة يوما ما أستاذ بسام أبو زيد؟
1: يعني وصفت عن جد أنا بهالآية من الإنجيل الوضع اللبناني. يعني لبنان عن جد وطن مصلوب، وعم بيحاولوا أنه يقترعوا على تركته أو على ما تبقى منه أنه يعملوا قرعة، هيدا بيطلع له هالشقفة وهيدا بيطلع له هالورثة وهذا بيطلع له هذا الشيء. وللأسف هناك لبنانيين من يحملون الهوية اللبنانية ضالعين بهالعملية، ضالعين بعملية الصلب، ضالعين بعملية تقاسم ما تبقى من من من لبنان. مرقنا كثير بصعوبات بهذا البلد وقدرنا نتخطيناها، بس كنا نتخطاها ونرجع نوقع بمشاكل أخرى. أنا كل أمنيتي أنه إيه عن جد إحنا عم نمرق اليوم بصعوبة نقدر نتخطاها وما بقى نوقع بصعوبات وبمشاكل وبكوارث أخرى. خلها تكون قيامة دائمة مثل ما المسيحية نحن القيامة هي قيامة دائمة وموجودة وهي الركن الأساسي في المسيحية. خلي هيك هالبلد يعني يقوم من كوته، ينطلق، يكون في هدوء ويكون في استقرار، وخلي ما بقى نعيش ولا أي مأساة. خلي العالم تعيش مرتاحة، خلي العالم تفكر بمستقبلها ومستقبل أولادها، خلي يفكر كيف بدها تطور هذا البلد.
0: أمين.
1: أهم مقاومة يا أستاذ جوني فينا نعملها، أهم طريقة فينا نواجه فيها إسرائيل هي بالاستقرار والهدوء والاستثمارات بلبنان وعودة الأدمغة اللي هاجرت من لبنان إلى لبنان، وخوض معركة اقتصادية وتكنولوجية مع إسرائيل. وأنا أكيد أنه نحن اللبنانيين نستطيع أن ننافسها وننافس أيضا من هو أهم منها،
0: ومنتصرون بإذن الله
1: أكيد
0: على أمل القيامة التي ستأتي يوما لوطننا لبنان. يسعد صباحك ونهارك، أسبوعك سعيد.
1: لكل المستمعين
0: شكرا. شكرا. إذن كنا باتصال مباشر مع رئيس نادي الصحافة وزميلنا بالألبي سي آي الأستاذ بسام أبو زيد، بالاتصال الأسبوعي اللي نستأنس فيه برأيه بكل الأمور اللي ممكن نحكي فيها، وعلى أمل قيامة لبنان المجيدة بإذن الله ووعي اللبنانيين نصلي ومنقول رب يحميكم يا لبنانية والله يحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: بين السياسة والأمن والاقتصاد من الاجتماع للتكنولوجيا ملفات يومية منا إشا مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
0: صوتك عالي جبل لبنان وبيبقى بوطن لبنان ناس منفتخر فيهم وهن كتار، ومنهم عبد الحليم كاراكلا وعائلة كاراكلا

كريمة. ومثل ما خبرناكم من يومين بأواخر الأسبوع الماضي، حسب معلومات جبل لبنان، جائزة مي الريحاني بإصدارها الأول من نصيب عبد الحليم كاراكلا رح يحتفلوا بعشرة تموز 2026 بهالجائزة هيدي على مسرح كاراكلا بسن الفيل بيروت. هالجائزة بتحمل معنى خاص لأنه مش بس عم تحتفي بفوز بمسابقة، بتكرم شيء أعمق، حياة حافلة بالعطاء والوطنية وقيادة إنسانية وقيم تتجاوز الحدود. هيدا وطننا لبنان، هدول الأشخاص اللي منفتخر فيهم فنياً وثقافياً واجتماعياً ووطنياً وتربوياً ومن كل النواحي، وموسيقياً والفن الراقي، فن الرقص الراقي. كاراكلا وفرقتهم، عبد الحليم كاراكلا، عمر كاراكلا حبيب القلب المستمع الدايم لإذاعة جبل لبنان، بس يكون بلبنان وبرات لبنان، تحية لألكن وناطرينكن أكيد، ناطرين هالاحتفالية الحلوة. خلينا من إذاعة جبل لبنان نهدي نفسنا ونهدي وطننا لبنان. كاراكلا to Beirut with love، إلى بيروت مع كل الحب. رغم كل شيء عم بيصير بضل في عنا أمل بوطننا لبنان.

0: Caracalla. To Beirut with love. إلى بيروت مع الحب.
1: زمان كتير كتير الله خلق هالأكوان وخلق هالبلد الصغير نقاله اسم لبنان. كان جو مثل السحر فجأة مثل البرق صار بلد الازدهار اسمه صار سويسرا الشرق نتشاوف نحن من هون ما ضلوا مطرب بالكون إلا وغنى لبيروت بيروت يا العيش الهاني بيروت يا ست الدنيا بيروت يا مهد الحضارة شارع سرسق والمنارة بيروت أمنا الحنوني على الروشي وعلى الزيتوني وكتر ما غنوا لبيروت طرقوها صايبة عين.

0: explosion in the Lebanese capital.
1: Инфижар отразил Лубнан, в этом мощный взрыв был виден из любой точки Бейрута. И все его
2: parle donc tout de suite de cette situation à Beyrouth, la capitale.
3: Esta fuerte explosión en el puerto de Beirut que ha sacudido toda la
4: تفجير المرفأ. تقرير بكل اللغات عن تفجير المرفأ.
5: سودا زعزعت ابراج السماء. ضعنا. شردنا. فتنا مجهول.
6: ساحة البرج. تقرع أجراس الذاكرة أنت واحة الحياة يا بيروت يا بيروت من أتاك زائرا سكنته الدهشة نسي أن يعود إلى دياره وبقي في أحضانك متنزها على شرفات التاريخ أبوابك على كل الجهات فهبت عليك رياح الحضارات فصرت منارة تضيء عتمة المدائن

0: تنهض يا بيروت كاراكالا to Beirut with love. الإخوة كاراكالا والأبناء كاراكالا منفتخر فيكم. ومستحق عبد الحليم كاراكالا لجائزة مي ريحاني اللي أعلننا عنها ورح نغطي تفاصيلها قريبا بإذن الله. هيدا لبنان، هيدا نحنا، هيدا وطننا، هيدا فنوننا الجميلة. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة.
1: صباح غير جاني هاي بي على إسعاف بلا نمر لا قدام ولا ورا، قدام محطوط عليها إسعاف زراري.
0: يسعد صباحك. ما هو كتير في بالجنوب وبالشمال وبالبقاع سيارات إسعاف من دون لوحات، بس كمان هذيك المرة تفاجأت بسيارة إسعاف تابعة لمستشفى البوار الحكومي كمان بلا لوحة خلفية. يعني مخالفات مستمرة بكل المناطق اللبنانية، لحتى ما حدا يقول إنه نحن ضد منطقة مع منطقة تانية، لا نحن مع كل لبنان جبل لبنان. يا مستشفى البوار الحكومي ركبوا لوحة لحتى الزرارية تركب ولحتى الهبارية تركب وكفرشوبة وكل هالضياع اللي عندهم كان، وخاصة كمان سيارات الإسعاف التابعة للثنائي الشيعي جماعة إيران بلبنان. يا فاتكين بالدولة اللبنانية وبالقانون اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. بخدمة السياحة اللبنانية بدنا نضل متفائلين بالخير بإذن الله بوطننا لبنان. حلال رنتكار مؤسسة لبنانية لتأجير السيارات وبيع السيارات. حلال رنتكار بخدمتكم من خلال فريق عمل متكامل على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. أميل حلال وفريق عمله بيعيدوكم بالسنة الهجرية الجديدة عبر إذاعة جبل لبنان. ولكل لبنان حلال رنتكار، أهلا وسهلا بالمغتربين باللبنانيين ومواكب أعراسهم ومواكب كل أفراحكم بتواكبها حلال رنتكار. من المنصورية لكل لبنان على مدار الساعة 03-166-711. أسعار خاصة جدا لمستمعي جبل لبنان. حلال رنتكار 71-166-711 بخدمة وطننا لبنان والسياحة اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. يسعد صباحك مها ورسالة صوتية.
2: صباح الخير أستاذ جوني إلكم ومستمعينك. أنا بس بدي أعلق على موضوع صغير. اليوم قريت بالأخبار وزير المالية بيقول في 600 مليار ليرة مرصودين لليوم التالي اللي بعد الحرب جاهزين للأعمار لحرب الحكومة والدولة اللبنانية ما إلها إيد فيها. طيب وزير المالية هو ذاته قال إنه ما في سيولة طيعتوا الجيش مستحقاته، بقى تطلبوا من الجيش يروح على الحدود، عم تطلبوا من الجيش يضحي كرمال البلد يجيب الاستقلال، عم تطلبوا من العسكري يعمل اللي بيقدر واللي ما بيقدر عليه. طيب هيدا العسكري اللي هو أساساً مش مرتاح، وضعه المادي مش جيد، فينا نقول مش شبعان، هيدا كيف بده يروح يستشهد عن قضية أساساً هو ما خصه فيها؟ والكرمال شو بده يستشهد إذا أساساً إذا صار له شيء عائلته بتنشحط، عائلته بتتعتر، عائلته ما بعرف شو بدي أقول لك.
0: ما هي يسعد لي صباحك. الله يحمي شرعيتنا اللبنانية، وأكيد عسكرنا اللي ندر نفسه للخدمة بالجيش والقوى الأمنية الشرعية ما عم بيضرب حسابه إلا حماية وطنه لبنان. إذا بلشنا ننظر أكيد القضايا المادية عم نتبع لهم إياها كمتقاعدين وكموجودين بالخدمة، ولكن يا عسكرنا اللبناني لما بتنفذ القانون ببيروت الإدارية وبتخلصنا من مخازن السلاح غير الشرعية اللي أمرتك الشرعية اللبنانية إنه تخلصنا منهم، بتكون عم تخلص نفسك، لأنه منكون عم نخلص من ناس عملاء للخارج عندهم ذخيرة وأسلحة بدهم يستعملوها ضدك عاجلا أم أجلا وضد الشعب اللبناني. فخلصوا نفسكم يا عسكر لبنان وخلصونا من اللاشرعية قبل فوات الأوان. صوتك عالي جبل لبنان بريك، ومنرجع هذا البريك الأخير قبل ما نودعكم.

0: اذاعه جبل لبنان.
1: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكه الاحساس اليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: أحلى سنين في العمر العين.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عقارض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
4: صوتك عالي جبل لبنان، ومترافقين نحن وياكم رغم العطلة الرسمية حتى نعايد بعضنا. نتمنى لبعضنا كل الخير، كل أطياف الوطن. سنة هجرية مباركة 1448 للهجرة، الأول من شهر محرم رأس السنة الهجرية، 2026 ميلادية من زمن الميلاد، وهيدا تعايشنا بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ونستعرض يومياً أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. علاء الخوري كتب خاص Lebanon Files: نخب أمل تعيد تعريف العلاقة مع حزب الله. جاكلين بولوس كتبت: اتفاق واشنطن طهران ولد، نتنياهو يتمرد، ولبنان آخر من يعلم. ميرا جزيني كتبت في Lebanon Files: لبنان بين التسوية والغياب، لحظة ضياع. وفقرت بأقلامهم في Lebanon Files: ديفيد عيسى كتب مقالا بعنوان امتحانات طلابية في حقل ألغام. ما كتبه ديفيد عيسى فيكن تقروا بالصفحة الأولى من Lebanon Files أو تشتروا صحيفة الشرق اللبنانية. تحية للأستاذ عوني الكعكي وزملائنا بصحيفة الشرق. ديفيد عيسى: امتحانات طلابية في حقل ألغام. ومن أبرز الفيديوهات بLebanon Files: مقابلة بودكاست حكينات Lebanon Files مع الوزير السابق للبيئة الدكتور ناصر ياسين. ناصر ياسين يفجرها: هذا سبب زيارة قائد الجيش لباكستان وما وراء ضربات إسرائيل، وهذا مصير أموال الإعمار. الخاسر الأكبر هو لبنان، ونحن أمام لحظة شديدة التوتر. خلينا نسمع مقطع من هالمقابلة هيدي اللي أجرتها أكيد Lebanon Files مع الوزير السابق للبيئة الدكتور ناصر ياسين. حكينات بودكاست Lebanon Files. ستيفاني إسحاق استضافت الوزير ناصر ياسين والمخرج شربل بوأنطون. جبل لبنان Lebanon Files.
5: متابعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حكينات. ضيفنا الوزير السابق الدكتور ناصر ياسين، أهلا وسهلا فيك.
6: أهلا فيك، شكرا على الاستضافة.
5: أهلا فيك دكتور ناصر. يعني فجرا أعلن اتفاق سلام بين أمريكا وإيران، هل فعلا هو اتفاق ولا مسرحية رح تنتهي قريبا؟
6: لا، هو اتفاق، لكن اتفاق إطاري. يعني واضح أنه في كتير تفاصيل وفي كتير أمور بدون ياخدوا بعد وقت أكتر بمفاوضات حولها ونقاشها، ولكن الفريقين إذا فينا نسمي بدون كانوا يخلصوا. من ناحية أمريكا بدها يعني تخلص من هذه الحرب وكلفتها مباشرة أو غير مباشرة، وخاصة التضخم الكبير اللي صار، لأن الحرب رفعت طبعا كثير من قيمة النفط وأسعار موارد الطاقة وكثير من الأمور، وهذا بيأثر بأي اقتصاد بالعالم، والاقتصاد هو عنصر أساسي بتأثير على الناخبين في طبعا. الديمقراطيات في العالم، وأمريكا قادمة على انتخابات نصفية، فهذا كله مرتبط ببعض، وهذه واحدة. ومن ناحية ثانية كمان إيران يعني بهذه الحرب كمان أنهكت ويعني تعرضت لقصف والاغتيالات طبعا. ولتدمير، فكمان وعليها حصار، حصار قوي هذه المرة، كمان بدأت تخلص، كل بده يخلص. وهذا بتعرفي بعلم المفاوضات لما يكونوا اثنين صار عندهم اهتمام أنه يخلصوا لأنه ممكن يحققوا، بتوصل لهذه اللحظة. ولكن أكيد أكيد هناك أطراف غير راضي، مثل ما عم نقرأ صباحا عن إسرائيل ونتنياهو، وهناك كثير من الأمور، موضوع تسليم اليورانيوم، موضوع دفع المصاري أو الأموال اللي موجودة لإيران أو هكذا، يعني حكي بالتقارير، وفي أمور تانية علاقة بكيفية متابعة هرمز وغيرها من الأمور. ولكن يمكن موضوع الساحة اللبنانية، صرنا نقول هلأ الساحة اللبنانية لأنه أصبحت هي الساحة، وكأن للأسف يعني الساحة الأكبر لهذه الحرب حاليا، سيكون هناك كثير من التعقيدات حولها. ما في وضوح إذا إسرائيل ستلتزم بما يسمى وقف إطلاق النار في كل الأماكن وكل الساحات، وكمان ما بتعرفي أنه كيف حتكون ردة الفعل من ناحية إذا إسرائيل كملت باحتلالها وقصفها اغتيالات وغيرها من الأمور، كيف يكون ردة فعل حزب الله؟
5: نتنياهو وإذا بدنا نقول المتطرفين بإسرائيل رفضوا انسحاب إسرائيل من لبنان، يعني هذا صباحا اليوم كان يعني نحن اليوم الخاسر الأكبر مين كان بعد هذا الاتفاق؟ إذا نقول
6: يعني الخاسر الأكبر هو لبنان واللبناني للأسف، يعني نحن خسرنا أكبر شيء بهذه الحرب، يعني من الدخول بهذه الحرب اللي كان دخول مرتبط بإسناد إيران وما حصل من احتلال لمساحات كبيرة من لبنان ومن جنوب لبنان، وأكيد من تدمير وتجريف وإبادة مكانية كبيرة تحصل الآن في الجنوب. فنحن خاسرين، نحن عملنا في المركز
5: خاسرين من الحرب، بس هذا الاتفاق ليست إسرائيل الخاسرة الأكبر اليوم، أنا مش راضي عنه هذا الاتفاق.
6: من ناحية أنه شو كان مطلوب من هذه الحرب، يعني بتعرفي إسرائيل بعد 7 أكتوبر في تغيير كبير باستراتيجياتها بالتعاطي في مع كل دول الجوار. واليوم أصلا قال وزير الدفاع الإسرائيلي أنه نحن في فلسطين، يعني في غزة وفي أماكن بالضفة، في سوريا وفي لبنان، بدنا نضل محتلين. ونتنياهو قال تصريح يمكن مرورا بالإعلام العربي، ولكن قال تصريح أنه نحن إسرائيل لن تبقى، هو كما يدعي أنه هي، قال أنا فيلا إن ذا جنجل، يعني نحن البيت المرتب بين الأدغال، الأدغال يعني نحن الدول العربية للأسف عم بيوصف هذا الطريق. فقال أنا ما بيضل أنا قاعد بين هذه الأدغال، أنا بدي روح على الأدغال وهاجمها. أكيد هذه النظرة الإسرائيلية التوسعية وفيها كثير
5: من الإبادة، لبعض في أطراف لبنانية مش مقتنعة فيها،
6: واللي سميت هي استراتيجية الردم والركام. ماذا عم يعمل؟ شو عم يعمل بغزة؟ تهديم كل يعني جنوب لبنان،
5: فعلا مشروع إسرائيل الكبرى هو واقع اليوم،
6: هو يمكن يعني كبرى من ناحية أنه التوسع اللي عم يعمله كما يدعي، ولكن واضح أنه رايح باتجاه أنه سياسي لا تولد إلا حروب. يعني هذه السياسة، هذه استراتيجية بالأحرى، شو هي الهدف النهائي منها غير أنه ضلك بأجواء الحروب وأجواء بعدين إذا احتليت جنوب لبنان أو جنوب أو غزة أو الضفة الغربية أو جنوب سوريا، أنه هل تتوقع الناس تتقبل هذا الموضوع وتقول إيه يعطيك العافية؟ لا، لن تتقبل الموضوع. هذه الدول كمان تريد أن تحافظ على سيادتها، وهذه الشعوب تريد أن تعيش بكرامة وبسلام، وهي تحقق وهي تقرر كيف مصيرها بده يكون، ليه بده يجي هو. وهذا أساسي اليوم بدنا نعيشه، يعني عندما نقول أنه نحن هذه الحرب لم تكن حرب، عم نحكي إسناد، من نريد إسناده، يعني كان بال 23 وكان بال 25 او بال 26، هذه الاسناد انه انت كان فيك كلبنان تحمي نفسك من ما يمكن ان يحصل، للاسف ما صارت، وصلنا للهون. ولكن هذا ما معناته نحن نوافق على السرديه الاسرائيليه اللي هي كما قلت ما فيها إلا سياسة واستراتيجية الركام في دول الجوار، بده يدمر كل شيء حواليه ليضل هو هذه الفيلا موجودة. وهذا خطير، وهذا خطير من ناحية أن نحن بلبنان خاصة نحن بالمفاوضات القائمة لازم ينتبه لها المفاوض اللبناني، أو خليني أقول الدولة اللبنانية لازم تنتبه أنه ما هو المطلوب بهذه، مطلوب منا نحن لمواجهة هذه السردية وهذه الاستراتيجية.
4: إذا استمعنا لمقطع من هالمقابلة الكاملة اللي مدتها 40 دقيقة، الزملاء بلبنان فايلز استضافوا وزير البيئة السابق الدكتور ناصر ياسين يفجرها، هذا سبب زيارة القائد قائد الجيش لباكستان وما وراء ضربات إسرائيل وهذا مصير أموال الأعمار. إذا المقابلة الكاملة بودكاست حكينات لبنان فايلز بالصفحة الأولى من لبنان فايلز مع الوزير الدكتور ناصر ياسين، الله يعطيه العافية، اختبرنا عمله أكيد نحن لمدة طويلة بالحكومة السابقة اللي كان موجود فيها، اشتغلنا بيئة، اشتغلنا وطن، اشتغلنا محبة وطن لبنان. الوزير السابق الدكتور ناصر ياسين ضيف لبنان فايلز. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطن كل لبنان؟ حكينا نحن وياكم، سمعنا اشياء كثيره، اتصلنا بزميلنا بسام ابو زيد وسمعنا مقابله الدكتور ناصر ياسين وحكينا عن اشياء كثيره. خلينا نرتاح مع مروان خوري اللي رح يكون ضيف اكيد مهرجان اعياد بيروت على الواجهه البحريه لانطلياس، ورائع جدا مروان خوري بفنه، وليله مميزه ومشاركه للمره الاولى بمهرجان اعياد بيروت العريق. مروان خوري والعد العكسي من مسلسل لعبة الموت، العد العكسي لمهرجان أعياد بيروت على الوجهة البحرية لأنطلياس. صمود بحد ذاته. مروان خوري

0: صعبة الموت. العد العكسي مسلسل حلو كتير تابعتوه، والجينيريك العد العكسي بصوت مروان خوري. مروان خوري وضيف مهرجان أعياد بيروت العريق، أهلا وسهلا فيك مروان، وناطرين هالليلة الحلوة اللي عم نسمع بروموسيوناتها عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، وتبقى ثقافة الحياة بوطننا لبنان. وننتقل إلى بلدة مغدوشي، بلدة مغدوشي الصامدة والصابرة والمتعايشة بجنوب لبنان. تدعو جمعية اليونان الخيرية بالتعاون مع بلدية مغدوشي كل الراغبين بالمشاركة بمعرض آر إكسبو. معرض بيتضمن لوحات فنية، نحت، حفر على الخشب وغيرها من الأعمال الفنية والإبداعية. كل مبدع ومبدعة أهلا وسهلا فيكم. آخر مهلة للتسجيل 25 حزيران 2026، يعني اليوم الاثنين 16 حزيران، بعد عندكم مهلة. كل اللي عم يسمعونا من نحاتين حفر على الخشب ورسامين ولوحات فنية وأعمال فنية وإبداعية، اتصلوا 03-235-966 03-235-966 R-Expo معرض جمعية اليونان الخيرية والتعاون مع بلدية مغدوشي. رئيس بلدية مغدوشي المهندس رئيف جورج يونان، الله يعطيكم العافية. إذن هالمعرض رح يكون بمجمع جورج وجنات يونان الاجتماعي ببلدة مغدوشي الحبيبة الصامدة والصابرة والمتعايشة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بنهاية فترتنا لليوم ريبورتاج عبر LBCI، وفيكن تابعوه عبر صفحة Animals Lebanon. والناشطة غينة نحفاوي بلطجي، تقرير LBCI، نسمعه سوا.
1: إذا المخلوقات الأضعف عرضة للانتهاك في لبنان، تعذيب هر حتى الموت، وقوى الأمن تتحرك.
2: جرائم بابا مثلا،
3: هاودي نحن بس حب نقتل حسينات.
2: جرائم
3: بابا مثلا،
2: هاودي نحن بس حب نقتل حسينات.
4: مثل كتار منكم أنا ما قدرت كفي هيدا الفيديو على الآخر، فيديو مصورته قاصرة بتفرجي فيه بيا عم بيعذب ويقتل بسينة صغيرة، كل هيدا بحضور إخواتها البنات. أمام هيدا المشهد المرعب للبي سي آي ما كتفت إيديا، قررت تتحرك. وسط كل الأزمات يلي عم بيعيشها لبنان، كتار رح يسألوا حرزان تتابعوا موضوع بسينة؟ القصة مش قصة بسينة قرر يعذبها رجال، القصة قصة أولاد قرر بيهم يقتل براءة طفولتهم ويحولهم مش بس لشهود على التعذيب بل كمان لشركة بالجريمة.
5: نحن أمام جرم يتعلق بالأمن المجتمعي، قاصرات تسقل مواهبهن على القتل وعلى رائحة الدم، عم يصوروا، عم يستهزئوا، عم يشوفوا روح بريئة عم تتلفظ أنفاسها الأخيرة قدامهم وعم يضحكوا. لا أكثر، قتلنا وسنقتل. أنيمز لبنان قامت بالمقتضى لجهة تقديم شكوى جزائية أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بشخص حضرة المحامي العام البيئي القاضي غسان باسيل. وهنا بارقة الأمل أن القضاء أخذ بكل جدية وبكل حزم هذه الواقعة وهذا الجرم، وسنقوم بالمقتضى وسيقوم القضاء بالمقتضى.
4: لما ندافع عن حيوان تعرض للتعذيب، نحن عم ندافع عن فكرة الرحمة وعن نوع المجتمع يلي بدنا نتركه لأطفالنا. فالمجتمعات ما بتنقاس بس بطريقة تعاملها مع البشر، بل أيضاً بطريقة تعاملها مع الكائنات الأضعف والأكثر عجزاً عن الدفاع عن نفسها. للبي سي آي تواصلت مع قوى الأمن الداخلي يلي أكدت أن بلشت تحقيقاتها لمعرفة هوية المعتدي وعائلته واتخاذ الإجراءات القانونية بحق البي وبناته. دراسات عديدة بتربط بين تعنيف الحيوانات وبين أنماط أوسع من السلوك العدواني. فشو يلي عم نزرعه بعقول أطفالنا؟ وشو ممكن نحصد لما يكبروا وهن بيعتبروا العنف أمر طبيعي؟ وببلد اعتاد خلال السنوات الأخيرة على مشاهدة متكررة لتعنيف الحيوانات من كلاب وبسينات وحيوانات تانية، يبدو الخطر أكبر من حادثة منفردة، فالقضية تحولت لقضية مجتمع، صار لازم يقرر إذا كان بده يطبع مع العنف أو يواجهه.
0: إذن تقرير البي سي آي، تحية لزميلنا مراسل البي سي آي جو فرشخ اللي اهتم بهالموضوع وتحدث إلى البي سي آي بالتقرير المحامي منير الزغبي. هيدي إنسانيتنا وهيدي لا إنسانيتنا عند البعض. تحية لوطن الإنسان، وطننا لبنان. الله يحميك يا وطني لبنان من كل مغرض، والله يحمي أرزة لبنان وشرعية لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا. الله صار لازم ودعكن اليوم رغم العطلة الرسمية، تمنينا لبعضنا أعياد، رصدنا أنا وياكن إشياء كتيرة. نحنا لم نرتاح ولم نخلي الفاسدين يرتاحوا ولم نخلي شخص عم يفتك بوطننا لبنان يرتاح. الله ينصر شرعيتنا اللبنانية على كل ما هو عميل لخارج لبنان وعلى كل ما هو عم يفتك بإنسانيتنا وبوطننا لبنان. الله ينصر الشرعية وينصركم جميعا. عيد مبارك بالسنة الهجرية الجديدة، الأول من محرم 1448 هجرية، الموافق للثلاثاء 16 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد. خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. إلى اللقاء على الخير ومحبة وطننا لبنان. بكرة الساعة 7 صباحا. صوتك عالي جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمي
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبي
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكيتينج بوكس أوفيس

لجين أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: حظك على الهوى.
1: تشهد سماؤنا اليوم تحولاً عميقاً في المشهد، فقد انتقل القمر لينضم إلى أحضان برج السرطان المائي ليلتقي هناك بكوكب الفكر والاتصال عطارد. هذا الاقتران الفريد يمنحنا يوماً تذوب فيه الأفكار بالمسامحة، ويسيطر فيه الحدس والذكاء العاطفي على قراراتنا. وفي الوقت نفسه تبدأ الزهرة بخطواتها الأولى على أعتاب الأسد لتشعل رغبتنا في التميز، بينما يستمر المريخ في الثور ليمنحنا الصبر والقدرة على التنفيذ. دعونا نبحر سوياً لنكتشف ما تحمله هذه التموجات لكل برج من الأبراج. برج الحمل. أيها الحمل الشجاع، مع وجود زحل ونبتون في برجك يدعوك الفلك اليوم للتوفيق بين أحلامك الكبرى والمسؤوليات الواقعية. انتقال القمر إلى السرطان يوجه اهتمامك نحو بيتك الداخلي وعائلتك. قد تشعر برغبة في قضاء وقت أطول مع المقربين أو ترتيب شؤونك المنزلية. وازن بين طموحك الخارجي وسلامك الداخلي. برج الثور. يا صديق العزيمة، المريخ المستقر في برجك يمنحك كاريزما القيادة والقدرة على مواجهة التحديات بثبات. واليوم بوجود تجمع الكواكب في السرطان تصبح كلماتك قادرة على الإقناع والتأثير بشكل مذهل. الوقت مثالي لتوقيع العقود أو إجراء المحادثات الهامة أو حتى القيام برحلة قصيرة مثمرة. برج الجوزاء. أيها الجوزاء الحيوي، الشمس تشرق في برجك لتمنحك الطاقة والحضور الطاغي، بينما يتواجد أورانوس قريباً ليفجر إبداعك. انتقال القمر وعطارد إلى بيتك الثاني يوجه تفكيرك اليوم نحو المكاسب المالية وإعادة تنظيم ميزانيتك. فرصة ممتازة للتفكير في استثمار جديد أو جني ثمار جهود سابقة. برج السرطان. أنتم نجوم اليوم بلا منازع. بانتقال القمر لبرجكم واقترانه بعطارد والمشتري تعيشون ذروة عاطفية وفكرية استثنائية. حدسكم في أعلى درجاته، وقدرتكم على التعبير عن مشاعركم وأفكاركم تجذب الجميع إليكم. استغلوا هذه الطاقة الكونية المباركة لتبني مبادرات جديدة والشعور بالتجدد. برج الأسد. أيها الأسد العزيز، الزهرة تبدأ بالاقتراب من عتبات برجك لتمنحك لمسة من الجاذبية والسحر الشخصي. ورغم ذلك فإن تجمع الكواكب في البيت الثاني عشر ينصحك بأخذ قسط من الراحة.

0: اليوم في بيتك المهني وعلاقاتك العامة، تجمع الكواكب في أعلى نقطة في خريطتك الفلكية يضع أعمالك وإنجازاتك تحت المجهر. تواصلك ذكي ومحسوب بفضل عطارد. استغل هذا اليوم لإبراز قدراتك أمام المسؤولين أو لاتخاذ خطوة هامة في مسيرتك. برج العقرب. أيها العقرب الشغوف، الأجواء الفلكية اليوم تفتح أمامك آفاقاً واسعة ورحبة. القمر وعطارد في البرج المائي الصديق السرطان يحفزان رغبتك في التعلم، الاستكشاف وتوسيع المدارك. قد تتلقى أخباراً سارة من بعيد أو تجد حلاً لمسألة قانونية أو أكاديمية. انطلق بثقة فالأثير يدعمك. برج القوس. أيها القوس الطموح، تواجد ليليث في برجك في مواجهة الشمس قد يولد بعض التناقضات الداخلية، لكن تجمع الكواكب في بيت التحولات والمال المشترك يمنحك بصيرة حادة جداً اليوم. حان الوقت لمواجهة بعض الأمور المعلقة بشجاعة وترتيب حساباتك المالية أو العاطفية العميقة بهدوء وذكاء. برج الجدي. أيها الجدي الحكيم، تسلط الكواكب اليوم الضوء على شراكاتك وعلاقاتك الثنائية. انتقال القمر وعطارد إلى البرج المواجه لك يضعك في موقف يتطلب الاستماع الجيد والمرونة في التعامل مع الشريك، سواء في العمل أو العاطفة. تراجع بلوتو القريب يذكرك بأن القوة الحقيقية تكمن في التفاهم لا في السيطرة. برج الدلو. أيها الدلو المبتكر، تراجع بلوتو في برجك يدعوك لغربلة قناعاتك القديمة، بينما يطالبك الفلك اليوم بالالتفات التام لصحتك وروتينك اليومي بوجود القمر في السرطان. رتب مهامك المهنية الصغيرة ولا تستهلك طاقتك في القلق. إنجاز الأعمال المتراكمة اليوم سيمنحك راحة نفسية لا تقدر بثمن. برج الحوت. يا صاحب القلب النقي، العقدة الشمالية في برجك تستمر في دفعك نحو النمو الذاتي، واليوم يبتسم لك الفلك بشكل خاص مع انتقال القمر وعطارد إلى بيت الإبداع، الحب والأطفال. تشعر بتدفق كبير في الحيوية والقدرة على التعبير عن مواهبك. يوم مثالي للمرح، الفن وقضاء أوقات سعيدة برفقة من تحب. كانت هذه خارطة النجوم لليوم. تذكروا دائماً أن حركة الكواكب ترسم الممرات، ولكن خطواتكم وعزيمتكم هي التي تصنع الوجهة والنهايات. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى لقاء متجدد يجمعنا عبر هذا الأثير.
1: حظك على الهواء.

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالوا هو دفكي قال شو بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: كل القصايد من حلا عينيك
6: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
5: لو غمضت عيني وامشي
6: بليله رومانسيه استثنائيه الاحد 26 تموز بواتر فرونت انتلياس نقاش
5: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي
6: كونوا معنا مهرجان اعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
5: قلبي ده قلبي ده
6: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
2: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن التطورات الأخيرة قد تحمل ما ينهي معاناة الشعب اللبناني ويحرر الأرض المحتلة، مشدداً على وحدة اللبنانيين والتفافهم حول مؤسسات الدولة. وهنأ اللبنانيين والمسلمين خصوصاً بحلول رأس السنة الهجرية، داعياً إلى التضامن والوعي لمواجهة التحديات وصون سيادة لبنان وأمنه واستقراره.
3: شهد مجلس الوزراء نقاشاً حاداً بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزيرة التربية ريما كرامي حول مصير الامتحانات الرسمية وسط ظروف استثنائية تمر بها البلاد، كما ورد في أسرار صحيفة النهار. سلام دعا إلى التمهل وتأجيل الموعد المقرر حفاظاً على سلامة الطلاب وتكافؤ الفرص، فيما شددت كرامي على أن القرار النهائي مرتبط بالتطورات المقبلة، مؤكدة أن السلامة تأتي أولاً.
4: نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما تردد عن دفع واشنطن 300 مليون دولار لإيران، مؤكداً أن طهران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي أبداً.
3: قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الرئيس دونالد ترامب قد يكشف تفاصيل الاتفاقية مع إيران قبل الجمعة، مؤكداً أن واشنطن ستفتح صفحة جديدة معها إذا التزمت تعهداتها، محذراً في الوقت نفسه من العودة إلى الخيارات السابقة إذا أخلت إيران بالاتفاق.
4: بحث رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي مع المبعوث الرئاسي الأمريكي توم باراك ملف حصر السلاح بيد الدولة وحل الجماعات المسلحة، إلى جانب تعزيز الاستثمارات الأمريكية في العراق، فيما نقل باراك دعوة من الرئيس ترامب للزيدي لزيارة البيت الأبيض منتصف تموز المقبل.
3: ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات وسط إندونيسيا وفق ما أفادت وكالة فرانس بريس من دون ورود تفاصيل فورية عن الأضرار أو الضحايا.
4: اندلعت النيران في مستودع نفط بمنطقة كراسنودار جنوب روسيا إثر استهداف بمسيرة بحسب ما أفادت قناة العربية، وسط استمرار تداعيات الحرب في أوكرانيا.
3: انخفض سعر البنزين في الولايات المتحدة لأقل من 4 دولارات للجالون، وذلك للمرة الأولى منذ نيسان بحسب وكالة رويترز، وسط تفاؤل بأن الاتفاق المبدئي مع إيران قد يعيد فتح مضيق هرمز.
2: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي. خالد الهبر.
5: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
2: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل.
5: فيني عشر الحمراء.
2: السبت 27 حزيران.
5: تحلالي بالحمراء.
2: تباع البطاقات عبر موقع احجوز.com.

0: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
2: بلا منحس بلا منحس.
1: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.
4: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية مناقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن التنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دف كان شو بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
8: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football عقارض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس الحكومة نواف سلام في بعبدة، حيث بحث التطورات المحلية والإقليمية. وكان رئيس الجمهورية تمنى أن تحمل المستجدات ما ينهي معاناة اللبنانيين ويحرر الأرض المحتلة، وهنأ الشعب بمناسبة رأس السنة الهجرية، داعياً إلى الوحدة والتضامن وصون سيادة لبنان وأمنه.
1: أعلنت قوى الأمن الداخلي توقيف مروج مخدرات في محلة الفنار بالجرم المشهود، حيث ضبط في حوزته كميات من الحشيش والماريجوانا والكوكايين والكبتاجون، إضافة إلى مسدس وذخائر ومبلغ مالي، وذلك ضمن حملة مكافحة الترويج في المتن.
0: نفذت المديرية الإقليمية لأمن الدولة في عكار سلسلة حواجز ونقاط توقف في عدد من البلدات بمناسبة رأس السنة الهجرية، وذلك لتعزيز الأمن والاستقرار وتكثيف الحضور الأمني، بما يساهم في حفظ السلامة العامة ومواكبة حركة المواطنين.
1: أعلن وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي أن بلاده ستبدأ قريباً بربط شبكتها الكهربائية بشبكة قطر، مؤكداً أن الدراسات وصلت إلى مراحلها النهائية، وأن العمل جار أيضاً لربط الشبكة الإيرانية بشبكات دول أخرى في الخليج.
0: حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو استمرار احتلال أراضي لبنانية سيعتبر انتهاكاً للتفاهمات مع واشنطن، مؤكداً أن إنهاء الحرب في لبنان مرتبط بمسار أوسع لإنهاء التوترات الإقليمية.
1: أعلنت بريطانيا أنها ستفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف الأسطول غير المشروع وشبكات التمويل، كما ستفرض عقوبات على ناقلات الغاز الطبيعي المسال، مؤكدة في الوقت نفسه تقديم المزيد من الدعم في مجال الطاقة إلى أوكرانيا.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل بات حزب الله بين أوامر طهران وحتمية تسليم السلاح؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: كل القصايد من حلا عينيك.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
3: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. الله.

يا ابني. لا خد ليلى بنت ضيعة نار بنت عيلي مثل عيلتنا يا

ابني عدرب الخير عم بهديك يا ابني عدرب الخير عم بهديك.

0: تحسها ملك على عرشه.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
0: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب
1: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس الحكومة نواف سلام في بعبدة، حيث بحث التطورات المحلية والإقليمية. وكان رئيس الجمهورية تمنى أن تحمل المستجدات ما ينهي معاناة اللبنانيين ويحرر الأرض المحتلة، وهنأ الشعب بمناسبة رأس السنة الهجرية، داعياً إلى الوحدة والتضامن وصون سيادة لبنان وأمنه.
1: أعلنت قوى الأمن الداخلي توقيف مروج مخدرات في محلة الفنار بالجرم المشهود، حيث ضبط في حوزته كميات من الحشيش والماريجوانا والكوكايين والكبتاجون، إضافة إلى مسدس وذخائر ومبلغ مالي، وذلك ضمن حملة مكافحة الترويج في المتن.
0: نفذت المديرية الإقليمية لأمن الدولة في عكار سلسلة حواجز ونقاط توقف في عدد من البلدات بمناسبة رأس السنة الهجرية، وذلك لتعزيز الأمن والاستقرار وتكثيف الحضور الأمني، بما يساهم في حفظ السلامة العامة ومواكبة حركة المواطنين.
1: أعلن وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي أن بلاده ستبدأ قريباً بربط شبكتها الكهربائية بشبكة قطر، مؤكداً أن الدراسات وصلت إلى مراحلها النهائية، وأن العمل جار أيضاً لربط الشبكة الإيرانية بشبكات دول أخرى في الخليج.
0: حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو استمرار احتلال أراضي لبنانية سيعتبر انتهاكاً للتفاهمات مع واشنطن، مؤكداً أن إنهاء الحرب في لبنان مرتبط بمسار أوسع لإنهاء التوترات الإقليمية.
1: أعلنت بريطانيا أنها ستفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف الأسطول غير المشروع وشبكات التمويل، كما ستفرض عقوبات على ناقلات الغاز الطبيعي المسال، مؤكدة في الوقت نفسه تقديم المزيد من الدعم في مجال الطاقة إلى أوكرانيا.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل بات حزب الله بين أوامر طهران وحتمية تسليم السلاح؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي. خالد الهبر.
2: فهمني معك وديني عشر الحمراء، فهمني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
3: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل، السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
4: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.
3: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منا إشا مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكن اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دبكي قال شو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
7: حبك مثل بيروت
6: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
8: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقرض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football عقرض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار. التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس الحكومة نواف سلام في بعبدة، حيث بحث التطورات المحلية والإقليمية. وكان رئيس الجمهورية تمنى أن تحمل المستجدات ما ينهي معاناة اللبنانيين ويحرر الأرض المحتلة، وهنأ الشعب بمناسبة رأس السنة الهجرية، داعياً إلى الوحدة والتضامن وصون سيادة لبنان وأمنه.
3: أعلنت قوى الأمن الداخلي توقيف مروج مخدرات في محلة الفنار بالجرم المشهود، حيث ضبط في حوزته كميات من الحشيش والماريجوانا والكوكايين والكبتاجون، إضافة إلى مسدس وذخائر ومبلغ مالي، وذلك ضمن حملة مكافحة الترويج في المتن.
2: نفذت المديرية الإقليمية لأمن الدولة في عكار سلسلة حواجز ونقاط توقف في عدد من البلدات بمناسبة رأس السنة الهجرية، وذلك لتعزيز الأمن والاستقرار وتكثيف الحضور الأمني، بما يساهم في حفظ السلامة العامة ومواكبة حركة المواطنين.
3: أعلن وزير الطاقة الإيراني عباس علي أبادي أن بلاده ستبدأ قريباً بربط شبكتها الكهربائية بشبكة قطر، مؤكداً أن الدراسات وصلت إلى مراحلها النهائية، وأن العمل جار أيضاً لربط الشبكة الإيرانية بشبكات دول أخرى في الخليج.
2: حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو استمرار احتلال أراض لبنانية سيعتبر انتهاكاً للتفاهمات مع واشنطن، مؤكداً أن إنهاء الحرب في لبنان مرتبط بمسار أوسع لإنهاء التوترات الإقليمية.
3: أعلنت بريطانيا أنها ستفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف الأسطول غير المشروع وشبكات التمويل، كما ستفرض عقوبات على ناقلات الغاز الطبيعي المسال، مؤكدة في الوقت نفسه تقديم المزيد من الدعم في مجال الطاقة إلى أوكرانيا.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل بات حزب الله بين أوامر طهران وحتمية تسليم السلاح؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: لبنان رح يرجع.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
2: Thank you.
3: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صار لتر ونص افتح عنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي هالربح ملعبنا

0: ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دب كان شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: كل القصايد من حلا عينيك
7: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
6: لو غمضتن عيني ومشي
7: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
6: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي
7: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
6: قلبي ده قلبي ده
7: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا ببالك مرق
8: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس الحكومة نواف سلام في بعبدة، حيث بحث التطورات المحلية والإقليمية. وكان رئيس الجمهورية تمنى أن تحمل المستجدات ما ينهي معاناة اللبنانيين ويحرر الأرض المحتلة، وهنأ الشعب بمناسبة رأس السنة الهجرية، داعياً إلى الوحدة والتضامن وصون سيادة لبنان وأمنه.
1: بمناسبة العام الهجري الجديد وذكرى عاشوراء، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللبنانيين إلى استلهام قيم التضحية والوحدة والتعاون، وشدد بري على ضرورة التحرر من خطاب الكراهية والحقد الطائفي والمذهبي، والانتقال نحو الحوار والطلاق بما يخدم مصلحة لبنان وأبنائه.
0: أشاد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بالجهود الباكستانية للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً أهمية الحلول الدبلوماسية لاحتواء الأزمة، كما حذر من أي خطوات قد تقوض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشدداً على دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية واستقرار المنطقة.
1: أعلن وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي أن بلاده ستبدأ قريباً بربط شبكتها الكهربائية بشبكة قطر، مؤكداً أن الدراسات وصلت إلى مراحلها النهائية، وأن العمل جار أيضاً لربط الشبكة الإيرانية بشبكات دول أخرى في الخليج.
0: حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو استمرار احتلال أراضي لبنانية سيعتبر انتهاكاً للتفاهمات مع واشنطن، مؤكداً أن إنهاء الحرب في لبنان مرتبط بمسار أوسع لإنهاء التوترات الإقليمية.
1: أفاد التلفزيون الإيراني بأن 3 ناقلات نفط إيرانية وسفينتين تحملان سلعاً أساسية تبحر في اتجاه موانئ إيران من المحيط الهندي.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل بات حزب الله بين أوامر طهران وحتمية تسليم السلاح؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي. خالد الهبر.
2: فيني معك وديني عشر الحمرة، فيني معك تحلالي بالحمرة السكرة.
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل،
2: يا عشر الحمرة.
0: السبت 27 حزيران،
2: تحلالي بالحمرة.
0: تباع البطاقات عبر موقع احجز.com. فيني

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
2: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صار 2.5. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي هالربح ملعبنا.

0: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry.
1: For more information, call 03-53-22-55.
0: Zarur Club, your destination all year long.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
3: بلا منحس بلا منحس
2: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بركي ما حبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام جوني الصديق على جبل لبنان.
5: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7 ومن التنين للجمعة مع ريكاردو شرهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكة قال شو بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما ليلك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقرض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football عقرض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان
7: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس الحكومة نواف سلام في بعبدة، حيث بحثا التطورات المحلية والإقليمية. وكان رئيس الجمهورية تمنى أن تحمل المستجدات ما ينهي معاناة اللبنانيين ويحرر الأرض المحتلة، وهنأ الشعب بمناسبة رأس السنة الهجرية، داعياً إلى الوحدة والتضامن وصون سيادة لبنان وأمنه.
1: بمناسبة العام الهجري الجديد وذكرى عاشوراء، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللبنانيين إلى استلهام قيم التضحية والوحدة والتعاون، وشدد بري على ضرورة التحرر من خطاب الكراهية والحقد الطائفي والمذهبي والانتقال نحو الحوار والتلاقي بما يخدم مصلحة لبنان وأبنائه.
0: أشاد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بالجهود الباكستانية للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً أهمية الحلول الدبلوماسية لاحتواء الأزمة، كما حذر من أي خطوات قد تقوض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشدداً على دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية واستقرار المنطقة.
1: أعلن وزير الطاقة الإيراني عباس علي أبادي أن بلاده ستبدأ قريباً بربط شبكتها الكهربائية بشبكة قطر، مؤكداً أن الدراسات وصلت إلى مراحلها النهائية، وأن العمل جار أيضاً لربط الشبكة الإيرانية بشبكات دول أخرى في الخليج.
0: حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو استمرار احتلال أراض لبنانية سيعتبر انتهاكاً للتفاهمات مع واشنطن، مؤكداً أن إنهاء الحرب في لبنان مرتبط بمسار أوسع لإنهاء التوترات الإقليمية.
1: أفاد التلفزيون الإيراني بأن 3 ناقلات نفط إيرانية وسفينتين تحملان سلعاً أساسية تبحر في اتجاه موانئ إيران من المحيط الهندي.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل بات حزب الله بين أوامر طهران وحتمية تسليم السلاح؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: من حلا عينيك.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
4: لو غمضت عيني وامشي.
3: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده قلبي ده.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما الفو شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يروس سامبا
1: السامبا قالك هو دبكة انسا بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: دبوا خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هلينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: افتح ارباح شراب وشجع بيبسي لتر وربع صار 3.5 افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
6: تحسات ملكة على عشرة
7: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
6: تعب الشعور يشتقلوا تعب
7: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
6: لبنان رح يرجع
7: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: زي سما بيروت
8: بصراحة هيدي أول مرة بحي
7: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
8: ولا منحس ولا منحس
7: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
8: وينك وينك
7: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان بطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
9: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس الحكومة نواف سلام في بعبدة، حيث بحث التطورات المحلية والإقليمية. وكان رئيس الجمهورية تمنى أن تحمل المستجدات ما ينهي معاناة اللبنانيين ويحرر الأرض المحتلة، وهنأ الشعب بمناسبة رأس السنة الهجرية، داعياً إلى الوحدة والتضامن وصون سيادة لبنان وأمنه.
1: بمناسبة العام الهجري الجديد وذكرى عاشوراء، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللبنانيين إلى استلهام قيم التضحية والوحدة والتعاون، وشدد بري على ضرورة التحرر من خطاب الكراهية والحقد الطائفي والمذهبي، والانتقال نحو الحوار والطلاق بما يخدم مصلحة لبنان وأبنائه.
0: أشاد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بالجهود الباكستانية للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً أهمية الحلول الدبلوماسية لاحتواء الأزمة، كما حذر من أي خطوات قد تقوض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشدداً على دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية واستقرار المنطقة.
1: أعلن وزير الطاقة الإيراني عباس علي أبادي أن بلاده ستبدأ قريباً بربط شبكتها الكهربائية بشبكة قطر، مؤكداً أن الدراسات وصلت إلى مراحلها النهائية، وأن العمل جار أيضاً لربط الشبكة الإيرانية بشبكات دول أخرى في الخليج.
0: حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو استمرار احتلال أراضي لبنانية سيعتبر انتهاكاً للتفاهمات مع واشنطن، مؤكداً أن إنهاء الحرب في لبنان مرتبط بمسار أوسع لإنهاء التوترات الإقليمية.
1: أفاد التلفزيون الإيراني بأن 3 ناقلات نفط إيرانية وسفينتين تحملان سلعاً أساسية تبحر في اتجاه موانئ إيران من المحيط الهندي.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل بات حزب الله بين أوامر طهران وحتمية تسليم السلاح؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي. خالد الهبر.
2: فيني معك وديني عالشارع الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل.
2: فيني عالشارع الحمراء.
0: السبت 27 حزيران.
2: تحلالي بالحمراء.
0: تباع البطاقات عبر موقع احجز.com. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: Breeze presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
3: كل العصايد من حلا عينيك
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
3: لو غمضت عيني
4: ومشي بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي
4: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: قلبي ده قلبي ده
4: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
3: وكل العام حيسوا إليك انت ولا بالك مرض
5: بلش نهارك مع صوتك عالي البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل صوتك عالي من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان
6: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: ارتاح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح عنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
3: السامبا قال لك هو دفك انسو عم يعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
8: حبك مثل بيروت
7: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
9: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football عقارض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان بطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: افتح ارباح شراب وشجع بيبسي لتر وربع صاري 3.5. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي. الربح ملعبنا.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

والأرز. وين الزقفة للأرز؟ والأرز فوق جبالها.

0: Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضت عيني وامشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل اللي لعن حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
1: يا ويني من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلفوا شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
4: السامبا قالك هو دفكة انسا بيعرف
6: سلاف فوتو بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
8: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا اسرار اجمل الاغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
9: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: اساوي شعره
1: وتلاقينا بسعده
0: انت عزتنا العنده
1: طلعنا وقعدنا بالدار وبصلت بنت المختار عظمنا قلنا عنا قالت ما بتجي وحده
0: ما بتجي غير مع خيه قلنا لهم اهلا وسهلا
1: خيه بتعرف شاب منيح
0: بس لي حي

0: ضحكوا وروقوا يا عيوني دقوا بس طرقوني. شو بتأمر يا ابو مرعي؟
1: بدي زيت وفحم ولحم.
0: غيرو كمل يا ابو مرعي.
1: بدي قدري وجرة وشفرة

0: مرحبا يا شباب،
1: اهلا وسهلا سبع،
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: صفرنا يا سبع.
0: مرحبا يا شباب،
1: اهلا وسهلا سبع،
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: صفرنا يا سبع.
0: بارح في هالليل كنت واقف هيك، شفت شي هالميل، لايك لايك لايك،
1: شو هو هالشي؟
0: شي عم يمشي وبيطلع بدرب وبينزل بدرب.

0: صرخت علي هرب خلف دراج الحي
1: وما عرفتو اش عطوي
0: ليلي رح اعرف منوي
2: سبع الكاتر بها القوة ليلي رح يعرف منوي سبع الكاتر بها القوة ليلي رح يعرف منوي
0: ليلي رح اعرف

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
2: خالد الهبر.
3: فدني معك وديني عشر الحمراء، فدني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
2: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل. السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

أهلا بالشباب الطيب. أهلا. هيدي خي القصة طويلة، بدورها خيي.

0: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry.
1: For more information, call 03-53-22-55.
0: Zarur Club, your destination all year long.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
3: ولا منحس ولا منحس.
2: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شرهوب عبر جبل لبنان 87.7.
5: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم 1 بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قليلك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
7: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football عارض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: صراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. خالد الهبر
1: فيني معك وديني عشر الحمراء، فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: هون قهوة البحر؟
1: نعم.
0: أنا جاي أقعد شوي بقهوة البحر حتى أتذكر بلادي.
1: من وين حضرة الأخ؟
0: أنا من ضيعة بحرية.
1: وأنا من بلاد بحرية.
0: شرفنا.
1: تفضل اقعد تذكر معنا.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي لعن حيسو إليك انت ولا
2: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.
3: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية من ناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن التنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
2: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عقارض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

جبل لبنان 87.7 FM. عشرة

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: Tachyon and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Na'ash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
4: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: خالد الهبر
1: فيني معك وديني عشرة الحمراء فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل
1: يا عشرة الحمراء
0: السبت 27 حزيران
1: تحلالي بالحمراء
0: تباع البطاقات عبر موقع احجز.com

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: بلا منحس بلا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان باع البطاقات في كافة فروع تيكيتينج بوكس أوفيس

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.
2: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن التنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

بتعتبر حالك خبير رياضة؟ برنامج عقارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عقارض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

عهدير البوستة اللي كانت نقلتنا من ضيعة حملايا لضيعة تنورين. ذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك, يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين. عهدير البوستة اللي كانت نقلتنا من ضيعة حملايا على

تعشق أيام هنيلة قولوا لي حقايق لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق أيام هنيلة قولوا لي حقايق لا تكذب عليا.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قلت لا بطل خليني بالبيت. قالت

بفنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح احشق لا رح حب، هالمرة تربيت